موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: فهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

أباء عمان الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل والمسؤوليات جسيلة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة أفضل.

هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخر. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني يا هيثم ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرسا ورسا ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندم والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن ترد الشروق الأعذبا. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا. فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصبا. ورياحك الولها وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا. ما كان مدحا موسميا، بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين، وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحيى الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد، بيشك جرز وسيف في التحدي.

0: ما نبى فاشحذ على كفيك سيف مسندم واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا. وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك لأنهم أهل الإباء. أشرقت فينا يا مليك وأقسمت عيناك أن مسندما لن تغرب.
1: سبعة وتسعين أصل خمسة مصر و 98.5 صلنا.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداءً من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصبح بالخير عليكم مستمعينا الأحبة وكل أكيد من دائما نريد أقول كل من يتابعنا على منصاتنا المرئية واكتشف بعدنا أن احنا ما فتحنا الباب. بكل حال صباح الخير أكيد لكل اللي يسمعنا وين ما كانت توصلكم تردداتنا، مسقط، الباطنة، في ظفار، في مطلع، وبداية هذا اليوم بداية خير إن شاء الله، وبداية سعادة، وبداية لطيفة نتمناها لكم ولي أيضا إن شاء الله. يكون يوم موفق مكلل بالبركات والسعي والرزق الطيب إن شاء الله. يكون يومنا عاد اليوم الخميس، يعني اليوم هو جاي وجايب معاه الخير كله وجايب معاه البشائر. الخميس الونيس وختام أسبوع موفق إن شاء الله نتمناه لكم، وإجازة نهاية أسبوع سعيدة مع الأهل والأصدقاء. مش بس ويكند، يعني مش بس عندنا إنه اليوم الخميس، بعد الخميس والجيب عامر والطلعات وجداول، الله يديمها إن شاء الله علينا. أسعد بالتواصل معكم في هذه المساحة الصباحية عبر إذاعة الشبيبة في برنامج صباح الشبيبة. ما صح صحت 100%، يعني يمكن يحتاجني نص ساعة كذا عشان أستوعب. في شيء دائما ألاحظه على نفسي لما أنام كثير، أصحى وأنا مو مصحصحة، يعني أريد أحد يشرح لي إيش اللي يصير، ليش لما ننام ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات تصحى نشيط ومصحصحة؟ لازم نفسر هذا الموضوع صراحة. بالنسبة لشخص يصحى الساعة 5 مثلي، يعني متى بتنام؟ متى بتنام؟ يعني سالفة انك تنام ساعة 9 ساعة 10 هذه ما داخل راسي لحد الحين، مش مستوعبة كيف يعني انام ساعة 9، كيف يعني انام ساعة 10 بالليل. يلا الحمد لله على كل حال، يعني اهم شيء يكون يومنا لطيف. جاي على بالي اليوم أسمع أم كلثوم صراحة. أعرف أن فيروز هي لازم نسمعها الصباح وكذا، بس عادي أم كلثوم تدخل يعني في الخط، ليش لا؟ بس بنخليها بعد شوي، بنبدأ بفيروز علشان خاطركم، زين بنرضي جميع الأطراف، بعدين بنسمع أم كلثوم.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: أنا ما هدلكم يعني إنه بنسمع أم كلثوم في الفاصل اللي جاي. طبعا انا اتفق يعني ام كلثوم جوها اكثر لليل بس حلوه الصباح بعد يعني عادي تمشي يعني. طيب بنروح لموضوع الحلقه لهذا اليوم وانا هذا الاسبوع مركزه تقريبا على نفس الاطار في كل الموضوعات اللي ناقشناها هذا الاسبوع معاكم في برنامج صباح الشبيبه. نتكلم عن كيف أثرت التكنولوجيا والتقنيات الحديثة بعد ما غزت حياتنا. فتكلمنا من بداية الأسبوع عن كثرة الخيارات، سهلت ولا صعبت حياتنا. بعدين تكلمنا عن السرعة والانتظار في زمن السرعة. وبعدين تكلمنا أمس عن الإنجاز، هل هو مقياسنا الوحيد اليوم جيد؟ واليوم نتكلم عن التركيز. فأنا ركزت هذا الأسبوع كيف الذكاء الاصطناعي والسوشيال ميديا غيرتنا شوي، والكورونا سرعت العملية لأننا جلسنا فترات طويلة في البيت ما عندنا شيء نسويه على تلفوناتنا. فسؤالنا اليوم أو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، هل أصبح تركيزنا أقصر من قبل؟ أنا ما قلت أقل، قلت أقصر من قبل. يعني يعني إذا مثلا بتعمل مهمة أو بتسوي شيء تحس أنها بسرعة تفقد تركيزك، ما تطول. إذا مثلا في الدوام محاضرة كلاس إيش بعد، حتى يعني هذا الشيء حتى لاحظته في الريلز تبع الإنستغرام، كل ما لها وتصير أقصر لأن خلاص أنت بعد كم بتعطي الريلز أنت علشان تشوفها؟ بتعطي 20-30 ثانية تقريبا وبعدين بتمل ويلا اللي بعده واللي بعده واللي بعده. فصار هذا الشيء أثر علينا، يعني صار تركيزنا فعلا فعلا أقل من قبل بكثير. فهل هذا الشيء يعني هل لاحظتوا هذا الشيء مثل ما أنا لاحظته؟ أكيد لاحظتوه، يعني هذه حالة عامة عند الكل. يعني أنا أكثر شيء نرفزني في الإنستغرام إن هذه الفيديوهات القصيرة واللقطات السريعة هذه. طيب خلينا نشوف اللقطة زين، يعني اللقطة ما ثانية، جزء من الثانية. هذه اللي عرفته هذه الفيديوهات لقطات سريعة سريعة سريعة اللي 10 ثواني، اللي هو اختصر يمكن دقيقة في 10 ثواني. لا ما أقدر صراحة، ما يعجبني هذا النوع من الفيديوهات، ما يعجبني وعلى طول أبدله. يعني إذا مر علي أبدل على طول الفيديو، ما حلو يعني ما لهالدرجة. يعني أنت مسرع الفيديو بشكل مش طبيعي. يقول لك يعني الخوارزمية والإنستغرام والأشياء هذه، صراحة هذا النوع يعني فعلا فعلا ينرفز. الفيديو اللي مدته 10 ثواني وهو مختصر يومه بالكامل، ولا مثلا رحلة طويلة بالكامل بعشر ثواني ولا 15 ثانية، لا لا ما يصير. يعني كثير كثير على العين وعلى العقل إنه يستوعب كثير صراحة. عن نفسي مثل ما خبرتكم ذا الفيديو ما أحب أشوفه، إذا شفته على طول أرفع

فعلا فعلا يعني نلاحظ انه تركيزنا صار اقصر من قبل لما نسوي شيء، لما نمسك مهمة، لما مثلا عندك شيء يحتاج تركيز كبير منك، محاضرة، كلاس، جالس تسوي شيء مثلا مشروع، تشتغل على مشروع، تشتغل على شيء معين يحتاج لتركيز، لا تحس بعد 10 دقائق 20 دقيقة خلاص بديت تفصل. تحتاج مثلا تغير جو، تروح تشرب لك شيء، ترجع تتحرك إلى آخر. فهذه واحدة من آثار التقنيات الحديثة والسوشيال ميديا على حياتنا. على كل حال 947-999-75 على الواتساب 947-999-75 على رقم الواتساب. إن شاء الله موضوع الحلقة لهذا اليوم وإيش بعد خلاص نستمتع برائعة أم كلثوم، ولا تحاتوا يعني الأغنية قصيرة، عرفوا أغاني أم كلثوم طويلة، لا هذه بسيطة 5 دقائق.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا الأحبة و صرع قول المتابعين على منصاتنا المرئية واحدة بعدنا ما فتحنا البث. طيب كلكم تركيزنا صار أقصر. أنا اليوم نموذج على موضوع الحلقة. بنروح لعناوين صحيفة الشبيبة لهذا اليوم بعون الله وبرز الأخبار الخميس 24 سبتمبر. جلالة السلطان يزور المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم وأسدى جلالته توجيهات الكريمة لمواصلة العمل على استثمار مقومات المنطقة بما يساهم في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي ولوجستي واعد. نيابة عن جلالة السلطان السيد أسعد يودع سفيرة تايلاند. وتعازي جلالة السلطان لحاكم دبي نقلها السيد حارب. اعتماد القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات المجالس البلدية. 16% الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم في 2025. صيانة 167 فلج في البريمي. الأحمر يبدأ خليجي 27 بنقطة أمام العراق.

أما في الأخبار الاقتصادية، الدولار قرب أعلى مستوياته في شهرين، و 202 برنامج ومبادرة نفذها فرع الغرفة في محافظة شمال الباطنة. هيئة الخدمات المالية تستعرض ملامح اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية. ارتفاع سعر القمح في أوروبا مع تراجع آمال تسوية بشأن البحر الأسود، وارتفاع غير متوقع في النشاط التجاري بمنطقة اليورو. أسعار النفط تتراجع مع زيادة الإمدادات الخليجية، سعر نفط عمان ينخفض 3 سنتات. وشركات الطيران الإيرانية تتوقف حول العالم، والصين تعارض العقوبات الأمريكية.

نشوف إيش آخر مستجدات حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله. راح نبدأ بمحافظة ظفار، الطقس غائم جزئيا إلى غائم على الشريط الساحلي والجبال المجاورة، هناك فرص أيضا لتساقط الرذاذ المتقطع. أما بالنسبة لحالة البحر، هادئ إلى متوسط الموج. في مسقط الطقس صحو بوجه عام والبحر هادئ الموج. أيضا هذا المنشور منشور على صفحة الأرصاد العمانية في تويتر عن بداية فصل الخريف فلكيا، الفترة الانتقالية الثانية لعام 2026. التفاصيل تقول أنه فصل الخريف يبدأ فلكيا يوم 23 سبتمبر بالتزامن مع الاعتدال الخريفي، حين تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء ويستمر حتى الانقلاب الشتوي. وفي النصف الشمالي من الكرة الأرضية يمتد فصل الخريف عادة من 23 سبتمبر إلى 21 ديسمبر.

يصير في هذه الفترة في تصاعد تدريجي لفرص الأمطار نتيجة لعبور الأخاديد والمنخفضات الغربية الشتوية. تنخفض درجات الحرارة تدريجيا مقارنة بفصل الصيف، وأيضا الفترة تعتبر نشطة لبعض الحالات المدارية في بحر العرب. بنروح لدرجات الحرارة الأقل المسجلة في السلطنة، جبل شمس ما شاء الله يوم على الثاني درجة الحرارة تنزل فيه، يعني سجل 11 درجة. عندنا سيق في الجبل الأخضر سجلت 17.9، يعني 18 تقريبا. عندنا أيضا الولايات اللي في محافظة ظفار تسجل باستمرار درجات حرارة منخفضة، عندنا ضلكوت وقيرون حريتي 20، ومقشن وثمريت 22، وشليم وهيمة 23. أما بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المسجلة في 24 ساعة الماضية في السلطنة، دمو الطاين تسجل 42 درجة، 41 درجة في سمائل وفي العامرات وفي السنينة، 40 درجة ما شاء الله في الرستاق، فهود، البريمي، بهلة، كامل والوافي وصور. هذا والله أعلم بحسب هذه البيانات من صفحة الأرصاد العمانية على منصة إكس.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداءً من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة

طيب نروح لتذكير بموضوع الحلقة لهذا اليوم ولهذا الصباح. اليوم نتكلم عن التركيز وهل فعلا أصبح تركيزنا أقصر من قبل. أقصر يعني نفسه قصير، بسرعة يخلص، بسرعة نفقد تركيزنا. صراحة لاحظت فعلا هذا الشيء، يعني أحيانا أكون أسوي مثلا شيء، أكتب أو أخطط لشيء، أو يعني المهم أن السالفة فيها ورقة وقلم، وأنا طبعا شخص تقليدي يعني أحب الدفتر والقلم والورقة والقلم، أما أني أكتب في النوتس مال التليفون ما مقتنعة فيها، ما مقنعة بالنسبة لي صراحة. فدايما عندي نوتة وقلم دفتر كذا صغير، فأجلس أخلص أشغال، أخطط، أكتب أي شيء، أي شيء، أي أفكار عندي في راسي أفرغها على الورق. فألاحظ فعلا أنه ما يمديني شوية كذا فترة بسيطة وبعدين تستخدم تلفونك، تروح تقوم تتحرك تسوي كذا، في أشياء كثيرة تشتتنا، يعني خاصة إذا التلفون في يدك ريلز وإنستغرام وإكس، ويعني اللي هو إكس اللي هو تويتر، حتى ما متعودة أقول بعدني إكس إكس إكس تويتر، اسم السابق تويتر. ففعلا يعني تركيزنا لك عليه شوي في كل هذه التقنيات والذكاء الاصطناعي والسوشيال ميديا اللي اجتاحت حياتنا. المشكلة ان ما بيتغير هذا الشيء، يعني خلاص الحياة تمشي لقدام، ما بترجع الوراء، ما فجأة مثلا احنا بنستغني عن تلفوناتنا ولا بنحذف حساباتنا على السوشيال ميديا ولا في شيء بيصير من هذا القبيل، لا، الحياة رايحة لقدام، يعني المفروض انه احنا نجهز نفسنا للي جاي. اللي جاي ايش ما نعرف، كل يوم يطلعوا لنا بشيء، مرة شات جي بي تي، الحين في من مثل شات جي بي تي في مليون نسخة، مليون ذكاء اصطناعي. شات جي بي تي مشهور عندنا بس في دول ثانية عندهم يعني ذكاء اصطناعي، مشغلات ذكاء اصطناعي آخر وبأسماء أخرى، يقول لك هذه النسخة أقوى، هذه النسخة أذكى، هذه النسخة أسرع، وهلم جرى. هل أصبح تركيزنا أقصر من قبل؟ 947-999-75 هذا هو موضوع الحلقة لهذا اليوم.

وخليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

جولة على الأخبار الأبرز في الساحة المحلية لهذا الصباح. قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه أمس بزيارة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. اطلع من خلال هذه الزيارة على أبرز المشروعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية في المنطقة وعلى التوسع الاستثماري اللي شهدته خلال السنوات الأخيرة والجهود المبذولة لتحويلها لمنطقة اقتصادية متكاملة. واستمع جلالته بإيجاز معلومات عن المنطقة، عن ميناء الدقم، الإنجازات اللي تحققت مؤخرا، الخطط المستقبلية لتوفير بيئة استثمارية جذابة ولاستقطاب الاستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية. أيضا جلالته أسدى توجيهات الكريمة لمواصلة العمل على استثمار مقومات المنطقة بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي ولوجستي واعد وتعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي. كان في استقبال جلالته لدى وصوله معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ومجموعة من المسؤولين.

تح آفاق رحبة للمستقبل واحد من أبرز مرتكزات رؤية عمان 2040. رافق جلالته خلال هذه الزيارة صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، معالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني، معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، معالي حسين بن علي بن عبد اللطيف المستشار في المكتب الخاص، ومعالي السيد الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيد المستشار في المكتب الخاص، وأخيرا معالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

نقرأ مجموعة من الرسائل على رقم الواتساب 947-999-75. صباح الخير عبد المجيد المزيني. صباح الخير من فايز الوالي، يقول صباح الحياة، ما تزال الحياة تتسع لأحلام لم تولد بعد ولحكايات تنتظر من يعيشها قبل أن يرويها، وما دامت الأيام تمضي فلا يزال فيها متسع لأن نترك أثر ينجو من النسيان. صباح الهمة والنشاط لأصحاب القمة، طاقم الروعة والجمال والذوق الرفيع، طاقم صباح الشبيبة. أنت كذا ما شاء الله ورفعتنا للسماء فايز. شكرا شكرا فايز، صباح الخير. صباح الخير لي ناصر الزيادي، شكرا على هذه الرسالة. ناصر يقول تعلم أن تسامح الناس حتى لو كانوا لا يستحقون ذلك أو لم يطلبوا ذلك. حاضرين يا ناصر، صباح النور والسرور. صباح الخير من سامي، يقول أختي أماني وأخي حمد كيفكم، عساكم صحة وعافية. لك بالرسالة غلطان يا سامي، ولكن صباح الخير. صباح الخير سعيد، يقول توقعت أمس في المباراة توقعت أمس في البرنامج مباراة منتخبنا والعراق فوز منتخبنا 3-1، وانت استغربتي وقلتي هذا يثبت انك مش مهتم بالكرة، وفعلا انا غير مهتم بالكرة الحمد لله. إننا تقاسمنا النتيجة أول نقطة مع العراق مع العراق، والقادم أفضل إن شاء الله. صباح الخير على كل من يعيش على أرض وطني. سعيد الهشامي، صباح النور والسرور يا سعيد، وأكيد نبارك لمنتخبنا الوطني النقطة اللي حصلتها من مباراة يوم الأمس مع العراق. الأحمر يفرض التعادل على العراق في ضربة بداية خليجي 27. طبعا مباراتنا مع العراق يوم الأمس كانت أول مواجهة في برنامج البطولة، حتى كانت قبل الافتتاح الرسمي لخليجي 27. طبعا الافتتاح كان بالتزامن مع مباراة المنتخب السعودي مع نظيره الكويتي على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. برنامج الافتتاح كان بسيط جدا، حوالي 12 دقيقة في مجموعة من الفقرات الفنية والاستعراضية، أغاني وأهازيج مرتبطة بالبطولة. إذن اختتم منتخبنا الوطني أول مبارياته بنقطة ثمينة بعد العودة أمام العراق، والحين الأنظار تتجه لبقية مواجهات المجموعة. سيكون منتخبنا مطالب بالبناء على ما تحقق في الجولة الأولى، ويستعد للمواجهة المقبلة في ظل استمرار المنافسة على بطاقتي التأهل إلى الدور نصف النهائي. إيش أبرز ما صرح فيه مدرب منتخبنا الوطني بعد مباراتنا مع العراق؟ قال لعبنا مباراة صعبة جدا، وقدم اللاعبين أداء فني مقنع. المنتخب العراقي منتخب قوي ويتمتع باستقرار فني، وشارك في كأس العالم الأخيرة. السكتاوي يقول لدينا لاعبون يشاركون لأول مرة في الاستحقاقات الرسمية، ظهر منتخبنا بصورة أفضل في الشوط الثاني واستطاع العودة إلى المباراة. قدم منتخبنا مستوى فني، أظهر شخصية قوية وروح جماعية رغم ظروف المباراة. وقال السكتاوي أنا سعيد بردة فعل اللاعبين في الشوط الثاني وتطبيقهم للتعليمات. قال أيضا سنعمل على الاستفادة من مجريات المباراة وندخل بتركيز أكبر إن شاء الله في المباراة القادمة. وقال أيضا منتخبنا كان قادر على تحقيق الفوز في النشاط الثاني، وقدمنا مباراة قوية حتى الدقائق الأخيرة. سكتاوي في المؤتمر الصحفي يوم الأمس قال المنتخب يتمتع بروح عالية، والعلاقة بين اللاعبين تتجاوز حدود الصداقة. قال لا يزال الفريق في بداية مرحلة جديدة، وأنا فخور بأن أكون مدرب لهذا الفريق. وقال التعادل مش نتيجة سيئة، وسنعمل على البناء عليها.
السكتاوي في مؤتمر يوم الأمس بعد المباراة قال إنه الباب لا يزال مفتوح أمام جميع العناصر، كل لاعب سينال فرصته في الوقت والمكان المناسبين، وارتداء قميص المنتخب الوطني أمر مش سهل، مسؤولية كبيرة يجب أن يدركها جميع اللاعبين، والفريق يلعب دائما من أجل الفوز ونركز على عدم الخروج بالخسارة.

أكيد ناصر الرواحي هو من وضع بصمته وسجل هدف التعادل في مباراتنا يوم الأمس مع العراق، وهو أيضا حصل على أفضل لاعب اللي هو رجل المباراة، صح كذا يسموها، على أفضل لاعب في مباراتنا يوم الأمس مع العراق. إذن انتهت مباراة العراق ونبدأ نستعد لمباراتنا القادمة بمشيئة الله يوم السبت تاريخ 26 سبتمبر، مباراتنا مع السعودية. منتخبنا الوطني والسعودية يوم السبت 26 سبتمبر استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في تمام الساعة 10:00 مساءً.

صاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداءً من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة

صباح شبيبة ودروب السلامة، نتمناها لكل مستمعينا الأحبة، ويوم سعيد إن شاء الله وموفق لكم، وخميس ونيس يحمل لنا الخير والبركة والسعادة إن شاء الله. نروح لموضوع الحلقة لهذا اليوم. اليوم نتكلم عن التركيز، هل أصبح تركيزنا أقصر من قبل؟ وتكلمت في محطات مختلفة من حلقة اليوم أنه تسارع الزمن والتقنيات الحديثة سرعت من هذا الشيء، وفعلا خلت يكون عندنا تشتيت بشكل كبير، وصار تركيزنا أقصر من السابق. يعني عمر التركيز أقل بكثير من لما كنا نسوي قبل. وين أيام كان زمان كان ندخل محاضرات مدتها ساعتين مثلا، ومطلوب منك تكون مركز، وأتوقع الحصص الدراسية كانت أطول في السابق من الحين، صح؟ أتوقع قل، يعني صارت مدتها أقل الحين، ففعلا تركيزنا صار أقل من السابق بكثير، أو أقصر من السابق بكثير. كل اللي عليك تسويه لما تحس نفسك متشتت أو ما قادر تركز إنك دقيقتين ثلاث يلا خمس دقائق تغير جو، تسوي شيء ثاني، وترجع مرة ثانية للشغل اللي أنت جالس تسويه. إذا كان شغلك يطلب تركيز كبير وفترة طويلة، فهني أنت ما عندك مخرج، إيش بتسوي؟ ما أنت لازم تركز، لازم تحافظ على تركيزك فترة طويلة. أنا أشوف الحل جدا جدا بسيط جدا بسيط. إذا كان عندك شيء تريد خلصه وتريد تسويه، خل تليفونك على جنب. ما في إلا هذا الحل، هذا هو المشتت الوحيد والرئيسي لنا. حط تلفونك على جنب، أو حطه على وضع الطيران، أو سكر الشبكة والإنترنت مثلا، أو تسكره بالمرة لين ما تخلص الشغل اللي عليك. ما في إلا هذا الحل، صدقوني ما في، هذا الحل الوحيد. عن انه احنا اصلا شغلنا صار كله، حتى شغلنا والاشياء المتعلقة بالدوام كلها صارت على التلفون اصلا. يعني في اشخاص اكيد يشتغل على الكمبيوتر او على اللابتوب مثلا، وممكن الشغل كله يتحول على التلفون. كذا كأنك يا زيد ما غزيت، تدخل شوية تخلص شغلك، بعدين تدخل انستغرام، ترجع شوية تسوي الشغل اللي عليك، بعدين شوية تسير على السناب شات. وعلى هذا المنوال

47999975 على الواتساب. هل أصبح تركيزنا أقصر من قبل؟ ممكن بما أننا نتكلم عن الموضوع نطرح الحل أيضا بالمرة، يعني إيش الحل لقصرة القصر هذا اللي صار عندنا أو النقص هذا اللي صار في التركيز؟ كيف ممكن نحله؟ كيف ممكن نعالجه؟ ولا نخليه وخلاص ما نسوي شيء تجاه الموضوع؟ يعني أنا أحس إنه لازم نسوي شيء، بس إيش ما أعرف. لازم نوجد حل إنزين، بس ما أريد أقول كلام وأنظر ويصير الكلام كلام بس. إذا بقول شيء وإذا بقترح حل أريده فعلا يكون حل، يعني ما يكون تنظير وكلام. الكلام واجد سهل سهل سهل، أسهل شيء في الحياة الكلام. تتكلم وتتكلم وتقول وتشد حيلك، ما في في الفعل في التطبيق صعب. وبس بهذا بالعموم، يعني في الحياة الكلام سهل.

أعرف محتارة صراحة إيش نسمع في هذه اللحظات. إيش نسمع؟ يعني أريد حد يساعدني أحيانا يقترح معي. أنا اختياراتي للأغاني يعني أحيانا تكون عشوائية، يعني ما أعرف إيش في أغنية بس أجي وأحطها. طيب بننتظر مشاركاتكم إذن على موضوع الحلقة وبنرجع بعد الفاصل.

طيب هذه المساحة إذن حاب أني أتكلم فيها عن خطلة الإبل وعودة القطعان إلى جبال ظفار مع موسم الصرب. أتوقع شوي تكلمنا الأيام اللي طافت بشكل سريع يعني عن خطلة الإبل، بس اليوم بنتكلم في تفاصيل أكثر عن خطلة الإبل إذا مر عليكم المصطلح، وإذا أول مرة تسمعون فيه بتتعرفوا على التفاصيل في هذه المحطة من صباح الشبيبة. وأكيد بلا شك اللي يستخدم السوشيال ميديا والإنستغرام مر عليه فيديو أو ريل على الإنستغرام ويعني شاف الخطلة ولكن في صيغة فيديو. فعلا فعلا لازم تشوفوها، يعني بس اكتب خطلة الإبل وجوجل ما بيقصر، بيطلع لك ملايين الفيديوهات، بس لازم تمر عليها، يعني لازم تشوف هذه التظاهرة الجميلة. وأنا بذكر بعض التفاصيل عنها. طبعا لما تنحسر أمطار موسم الخريف ويتراجع الضباب التدريجي في محافظة ظفار، تدخل صلالة أو ظفار في موسم الصرب. في هذا الموسم تعود الإبل اللي مراعيها في المرتفعات في الجبال، هذه عادة موسمية متوارثة مرتبطة بحياة الرعاة وملاك الإبل بالتحديد في محافظة ظفار. جزء مستمعينا الأحبة من الذاكرة الاجتماعية والثقافية للمجتمع المحلي. في هذا التوقيت من كل سنة قطعان الإبل تتجه من السهول ومن المناطق اللي قضت فيها موسم الخريف إلى أعالي الجبال. يعني أيوة هي الصورة كذا مثل ما تخيلتوها، تطلع شفتوا الطرق الجبلية اللي نمشي فيها وإحنا رايحين محافظة ظفار، في أماكن كثير مرتفعة، فالإبل راح تطلع على هذا الطريق الجبلي. طبعا أكيد معها أصحابها اللي يقودونها عبر الأودية أو المسارات الجبلية. خطلة الإبل مناسبة اجتماعية في محافظة ظفار، ينتظرها ملاك الإبل والرعاة، يلتقوا مع بعضهم البعض، يسولفوا، ياخذوا علوم وأخبار بعض، يستعيدوا ذكريات مواسم الرعي، وتتردد في المكان أصوات الفنون التقليدية المرتبطة بالإبل والرعي، منها النانا والدبرارت والمشعير.

السؤال اللي يطرح نفسه، ليش في الخريف تنزل قطعان الإبل من الجبل وتنزل إلى السائل إلى السهل أو إلى يعني إلى الساحل؟ إيش السبب؟ هذه المناطق السهول والمناطق الساحلية مستمعينا لحبة تكون أقل تأثرا بالأمطار، كون أن المناطق الجبلية والمرتفعة معرضة أنها تكون الأجواء فيها باردة أكثر أو فيها مطر أكثر، فبالتالي لتجنب المخاطر اللي تتعرض لها الإبل، الانزلاق بسبب التربة الطينية المشبعة بالمياه، تنزل إلى الساحل أو إلى السهول. فبالتالي لما يخلص موسم الخريف وتبدأ الأمطار تقل وينحسر الضباب، ملاك الإبل يتحركوا بالتدريج نحو المناطق القريبة من الجبال ترقباً لليوم اللي تصبح فيه التربة أكثر جفافاً، وتتهيأ الأودية لاستقبال القطعان.

طبعا أصحاب الإبل خلال فترة الخطلة يستقبلوا ضيوف سواء من محافظة ظفار من الخارج أيضا، يعني هي صارت مناسبة اجتماعية ممكن أنك تحضرها، أكيد ممكن، وممكن أنك تشوفها، أكيد ممكن، ما عليك إلا بس تعرف متى التوقيت بالضبط، وهذا كيف راح تعرفه ومتى راح تعرفه لازم تكون تعرف أحد من سكان محافظة ظفار، وما عليك إلا أنك تستمتع بهذا المشهد الأكثر من رائع. حضرت الزيارة يعني لمحافظة ظفار، بس اكتب العنوان هذا خطلة الإبل وشوف الفيديو. أنا صراحة كانت واحدة من الخطط هالسنة أني أحضر خطلة الإبل، ولكن هذا أنا معاكم يعني فالخطة تكنسلت، بنأجلها إن شاء الله إن شاء الله بمشيئة الله السنة الجاية.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة

احنا معاكم في نهاية ساعتنا الأولى من صباح الشبيبة بالخير. نصبح على كل مستمعين الأحبة وعطلة نهاية أسبوع سعيدة، نتمناها لكم إن شاء الله مع الأهل والأصدقاء. و لازم نفكر الحين إيش بنسوي بالويكند، يعني عندنا تقريبا بكرة نص اليوم نصه وبكرة بأكمله، والسبت معروف يعني حالة معروفة. يوم السبت، يوم السبت تحس خلاص ده يعني كأنه دوام، كأنه يوم دوام، ليش ما نعرف؟ من المفروض يكون إجازة بس حس نفسك خلاص متحضر ومتهيئ نفسيا فداخل في أجواء الدوام. طيب موضوع الحلقة إذن اليوم، هل أصبح تركيزنا أقصر؟ شات جي بي تي يقول صار أقصر عند كثير ناس لأن تعودنا على التنقل السريع، إشعارات، ريلز، رسائل، محتوى يعطي مكافأة فورية كل ثواني، فصار الجلوس مع شيء واحد مثلا كتاب، فيلم بطيء، شغل يحتاج تفكير يحسسنا بالملل أسرع. لكن التركيز مو شيء ضاع نهائيا، يرجع، يعني هو مثل شيء تمرنه إذا قللنا المقاطع وخصصنا لنا وقت بدون الجوال. سألت شات جي بي تي قلت لعطنا حل، قال أول ساعة بعد ما تصحي ما في ريلز ولا تيك توك، كل يوم 20 دقيقة تركزي على شيء واحد فقط، مثلا شغل، قراءة، ترتيب حلقة، مسلسل، تحطي الجوال بعيد عن يدش، وإذا فتحتي السوشيال ميديا حددي وقت أو سبب، مثلا 15 إلى 20 دقيقة بدل ما تفتحيها كل ما صار عندك فراغ. والله الكلام سهل يا شات جي بي تي. يقول بعد أسبوعين مخش يبدأ يتحمل الهدوء والشيء البطيء أكثر، والنوم والحركة مهمين جدا، قلة النوم تخلي حتى أبسط مهمة تحسيك قيلة. يعني شفتوا طلع الحل بسيط، هو فقط محتاج تمرين منها، هي كأنها عضلة، يعني كأنها عضلة وانت بتمرنها، فبالتالي شوي نقلل استخدامنا للتقنيات الحديثة وللسوشيال ميديا والأشياء السريعة هذه اللي هي الفيديوهات السريعة، ريلز، تيك توك إلى آخره. بعد فترة كل شيء بيبدأ يتوازن بشكل طبيعي بدون ما أنت تبذل أي جهد، كل شيء بيبدأ يرجع المكانة الصحيح، بتحس إن لا والله فرقت معاي أكثر، يعني فعلا صرت أحس إن تركيزي صار أفضل من قبل. هي بالنهاية هذه كلها مشتتات، يعني تسعة 4 7 9 9 9 7 5 على الواتساب للي يحب يشاركنا في موضوع الحلقة اليوم إن شاء الله. وعلى المساحة القادمة، الساحة القادمة مخصصة لضيوف برنامج صباح الشبيبة.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الأحبة، احنا في بداية ساعتنا الأخيرة معكم هذا الصباح في برنامج صباح الشبيبة، وهذه المساحة مخصصة أكيد لضيوف الحلقة لهذا اليوم. هذه المساحة بنتعرف فيها أكثر على تفاصيل حملة بأعيننا طفولتهم آمنة اللي تنظمها وزارة الصحة، والتفاصيل قادمة مع ضيفتي عبر الاتصال لتنضم لي في هذه اللحظات الدكتورة جمانة بنت أحمد العبدوانية، طبيبة استشارية صحة عامة ومديرة دائرة صحة الطفل في المركز الوطني لصحة المرأة والطفل. صباح الخير دكتورة جمانة.
1: صباح الخير جمانة.
0: يا مرحبا وسهلا فيش دكتورة، سعيدين بانضمامك لهذه المساحة في برنامج صباح الشبيبة للتعرف أكثر على فعالية بأعيننا طفولتهم أمانة، وخلينا كذا مباشرة نعرف المستمع الكريم بهذه الفعالية.
1: طبعا بداية شكرا جزيلا على الاستضافة وفرصة سعيدة أني أنا أكون موجودة معكم اليوم. طبعا هذه الفعالية جاءت بهدف الوعي بأن حماية الطفل طبعا هي مسؤولية مجتمعية وطبعا وليست مسؤولية جهة واحدة. الهدف بتوعية بموضوع الإساءة، أنه الطفل ممكن أنه يتعرض للإساءة، لكن يعني أحيانا سلوكه صمته تغييرات النفسية تتحدث نيابة عنه من غير ما أنه يجي بشكل مباشر ويقول أنه أنا تعرضت للإساءة.
0: نعم.
1: فالهدف طبعا توعية المختصين، توعية أولياء الأمر، توعية الأطفال أنفسهم بالأشياء اللي ممكن أنه الطفل ما يقدر أنه يعبر عنها بشكل مباشر.
0: ممتاز. إذن الفئة المستهدفة للحضور هما أولياء الأمور وأيضا الأطفال.
1: بالضبط وكذلك المختصين طبعا من الجهات المختلفة.
0: جميل. طيب إيش هي أبرز المحاور والأنشطة اللي راح يتم طرحها ومناقشتها في الفعالية؟
1: طبعا الفعالية تتكون من أكثر من 16 يعني محور أو بوث مثل ما نقول.
0: نعم.
1: فيها جهات كثير مشتركة فيها، سواء من وزارة الصحة، وزارة التعليم، حقوق الإنسان، الشرطة، من المنظمات الدولية، وزارة التنمية، اليونيسف، فكثير يعني عندنا جهات مشاركة بهذه الفعالية، ورح تتناول أنواع الإساءة المختلفة، طرق حماية الطفل من الإساءة، قانون الطفل، حماية الطفل في الأماكن المختلفة، حماية الطفل في المركبة، حماية الطفل في المدرسة، الإجراءات اللي ممكن أن الأهالي يقوموا بها مثلا حتى بالنسبة لسلامة الطفل. يعني إحنا طبعا دائما لما نتكلم عن حماية الطفل ما نتكلم فقط عن الإساءة، نتكلم عن الإساءة وأيضا عن حماية الطفل من الحوادث، من الغرق، من المخاطر اللي ممكن أنه يتعرض لها. في جلسة حوارية خاصة أيضا بتكون عن التنمر الإلكتروني بوجود مختصين، بوجود مناصرين الطفل أيضا. يعني في إن شاء الله بتكون فعاليات يعني جدا مختلفة، وطبعا في فعاليات أيضا ترفيهية للأطفال أنفسهم.
0: نعم.
1: على أساس إنه يعني يشاركونا أيضا.
0: أكيد.
1: في مختصين من جهات كثيرة يعني إن شاء الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. وأتوقع مثل هذه الموضوعات دكتورة جمانة اليوم أصبح وعي كبير عند المجتمع، عند أولياء الأمور، يعني أصبحوا واعين بمثل هذه الموضوعات، خاصة اللي عندهم أطفال وهالأطفال يروحوا المدرسة. لكن بالنسبة للطفل نفسه، الطفل نفسه كيف نقدر نوعيه، كيف نقدر نزرع في باله فكرة أنه إذا احتجت مساعدة أهلك موجودين، المعلمة موجودة، يعني نوحي في هذا الجانب. ممكن يكون متردد، ممكن يكون خايف، ممكن يكون محرج أنه يلجأ مثلا للمدرسة أو لأهله.
1: طبعا يعني الكلام اللي قلتيه جدا مهم، لأنه طبعا الطفل اللي يتعرض للإساءة أو يتعرض للتنمر يحس بمشاعر كثيرة، أولها مشاعر الخوف، مشاعر الارتباك، مشاعر القلق، مشاعر أنه ما حد ممكن راح يصدقه. فهذه الأشياء طبعا تخلي كثير يتردد أنه هو يفصح عن اللي صار. فدائما احنا نقول المسألة مش مسألة يعني شيء يصير في وقت معين، هي مسألة بناء الثقة. بناء الثقة مع الطفل في المنزل، جعل المنزل مكان آمن للطفل، فتح أبواب الحوار المفتوحة، التواصل، الأهل إنه يكون عندهم وعي بملاحظة الأشياء أو التغييرات اللي ممكن تحصل للطفل، بحيث إنه لو اتعرض لأي موقف كان يحس بالأمان إنه هو ممكن يجي ويفصح عن اللي حصل له. مع طبعا احنا نتمنى مع الأسرة اولا او ممكن ايضا مع المختصين في المدارس، المختصين في القطاع الصحي. فهي عملية بناء ثقة، يعني لازم احنا نوعي نفسنا دائما بأسس الحوار والتواصل مع الأبناء، بحيث انه احنا نقدر نوصل فعلا لهالمرحلة وان أبنائنا يقدروا يثقوا فينا، بحيث انهم يخبرونا لما في شيء يحصل معاهم.
0: أكيد كلام جميل دكتورة. نجي للجزء الأهم، المكان الفعالية والتوقيت أيضا.
1: الفعالية راح تكون في مول مسقط، بتكون يوم الجمعة إن شاء الله تعالى اللي هو غدا. راح نبتدي يعني إن شاء الله إحنا بنكون متواجدين الساعة 4، وإن شاء الله الساعة 4 ونص راح يبتدي حفل الافتتاح، وبتبدأ بعدين على حوالي 4:45 الفعالية مالت الجلسة الحوارية عن التنمر. وبعدها طبعا المعرض بيكون موجود إلى الساعة 10 إن شاء الله مساء
0: بإذن الله تعالى. إذن هذه دعوة لكل مستمعين أكيد المتواجدين يوم الغد في محافظة مسقط بحضور هذه الفعالية بعيننا طفولتهم آمنة في مسقط مول. هل في أي إضافة دكتورة جمانة قبل الختام؟
1: طبعا احنا بنشكركم ايضا مره ثانيه على اتاحه الفرصه لنا للتوعيه بهذه الفعاليه، ونتمنى حضوركم وحضور الجميع للفعاليه، وان شاء الله تعالى يعني تتحقق الاستفاده المرجوه
0: باذن الله تعالى. نرجو لكم التوفيق والنجاح. شكرا لك دكتوره جمانه بنت احمد العبدوانيه، طبيبه استشاريه صحه عامه ومديره دائرة صحة الطفل في المركز الوطني لصحة المرأة والطفل. يوم سعيد أتمنى لك دكتورة. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا. شكرا.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الأحبة في صباح الشبيبة، هذه المساحة مخصصة لضيوف الحلقة، وهذه المساحة مخصصة للحديث أكثر عن شجرة السدر ومعلومات وتفاصيل قادمة إن شاء الله مع ضيفي هنا في الاستوديو اللي نسعد بتواجده، الأستاذ بدر السعيدي، متخصص في أشجار السدر وتوثيق أصنافها وتطويرها بالتطعيم. أهلا وسهلا فيك أستاذ بدر، صباح الخير.
1: أهلا وسهلا، صباح النور. أول شيء أشكرك أستاذ على الاستضافة، وإن شاء الله نكون خفيفين لطيفين في هذا اللقاء البسيط
0: بإذن الله تعالى. نورتنا أستاذ بدر. من البداية دائما مثل ما نروح مع كل ضيف، كيف بدأت قصتك مع شجرة السدر؟
1: الله يسلمك، هي بدايتنا مع شجرة السدر هي بدأت منذ طفولتنا. نحن كنا نلعب تحت أشجار السدر، يعني كانت لا يخلو بيت أو حارة عند كل عماني في شجرة
0: ما في السدر. إلا وتحصل في شجرة سدر فعلا.
1: نعم صحيح، فحن كانت تجمعاتنا، حلقات العلم، طفولتنا قضيناها تحت ظلال شجرة السدر. وأذكر كانت في حارتنا شجرة سدر عملاقة، قطر ظلها يوصل لعشرة متر. لو رحنا أبعد من ذلك، في الدين الإسلامي ذكرت شجرة السدر في أربع مواضع، من أهمها سدرة المنتهى في أجمل وصف. يعني فشجرة السدر حاضرة في ديننا الإسلامي، في تاريخنا، في تراثنا، في مجتمعنا، ولا ننسى من مقولات السلطان الراحل: التعليم ولو تحت ظل الشجرة. فهنا أهمية شجرة السدر
0: أكيد. بس يعني هذه كلها البداية، لكن كيف قررت أنك تخصص محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي عن السدر؟ يعني متى بدأت وكيف جتك الفكرة؟
1: من هذا المنطلق اللي الحين قلته بدأنا البحث والتطوير في شجرة السدر.
0: جميل.
1: فما شاء الله جمعنا أكثر من 70 صنف سدر من الخليج، من شرق آسيا، من أفريقيا. فكل ما نكتشف شيء جديد في عالم السدر الشغف يزيد. ولا تنسي شجرة السدر ما هي بس في الجانب الغذائي، تدخل في الجانب التجميلي، في الجانب العلاجي.
0: أكيد. طيب يعني صار عندك اهتمام بشجرة السدر والموضوع تجاوز كونه مثلا هواية، أصبح عندك أيضا مشروع، صح؟
1: صحيح.
0: خبرنا أكثر عن المشروع.
1: المشروع بدأ في سنة 2020.
0: ما شاء الله.
1: عندنا قبل تجارب فاشلة في الزراعة، فهو بعدين انطلقنا بشجرة السدر بنصيحة صديق. فكانت بسبب التجارب الفاشلة شفنا شجرة السدر ما شاء الله ابنة بيئتنا، سهلة الزراعة، أول من تزرعها من أول سنة إنتاج. الفريق اللي معنا هم فنيين تطعيم أساسا، فدخلنا حتى في عمليات التطعيم. ناس كثير تواصلوا معنا: عندنا أشجار سدر قديمة ما مستفيدين منها، فكيف نحولها أكثر من صنف وأصناف ممتازة وجيدة. فمن هذا المنطلق تعاوننا مع المزارعين بحيث نطعم الأشجار. التعاون وصل حتى إلى الجهات الحكومية مع بلدية جنوب الباطنة بحيث تطعيم أشجار السدر. تعرفي شجرة السدر في هيكلين لشجرة السدر، هيكل قائم نفس هيكل النخلة، وهيكل يحتاج تعريشة نفس تعريشة العنب. فالهيكل القائم نفس هيكل النخلة هو مناسب للظل، مناسب للغذاء. اكتشفنا في أصناف أصلاً ما تنصاب بذبابة الفاكهة وبالدود، وهي أصلاً كظل. فمن هنا بدأت رحلتنا في تطعيم الأشجار وتحسينها. ومزارعين خدمنا مزارعين كثير حتى على مستوى الخليج. هي الإماراتي شبه أسبوعي نروح نطعم في المزارع والعزب والحدائق المنزلية. قطر نفس الشيء، في السنة مرتين ثلاث مرات نروح يطلبونا. فالحمد لله شجرة السدر هدفنا من هذا الموضوع كله إن نعيد إعادة النظر في هذه الشجرة، ما بس النظر فيها أنها كظل وكذا. يعني حاليا خاصة يعني مع التطور الحضري والمدن والمدارس صحيح. الحديثة بدأ شوية يقل اهتمام بيئتنا، خاصة الأجيال الحديثة ما يعرفوا وش شجرة السدر والأشجار البرية بشكل عام
0: فعلا.
1: فمن هذا المنطلق
0: جميل. طيب اليوم يعني مثل ما أنت ذكرت أستاذ بدر، إحنا ما نعرف شيء تقريبا عن شجرة السدر للمتخصصين مثلك أو مثلا الكبار في السن.
1: صحيح.
0: إيش نقدر نقول للي يسمعنا في هذه اللحظات شيء ما نعرفه عن شجرة السدر؟
1: هو كبار السن بالغالب يكونوا أفهم عنه في هذه المواضيع. أنا تخبرني الوالدة هم كانوا يستخدموا أوراق شجرة السدر كصابون، أو سبحان الله أوراق شجرة السدر صابونية، فكانوا زمان يستخدموها لغسيل فروة الشعر، وهي صابونية صابون. فكانوا زمان شيء يبنى، ما الحين هذه المنتجات الحديثة ما وصلت لهم. ونفس الوقت تستخدم عسلها من أجود أنواع العسل، فيعتبر غذاء سوبر فود. ناهيك عن ثمارها الحين حتى في دراسات حديثة تتكلم عن سوبر فود في غذاء السدر. وغير ذلك أغصانها من أجود أنواع الخشب حاليا، حتى النجارين يستخدموها في الكوفيهات الحين الراقية كطاولات وكراسي وديكور وكذا.
0: خشبها قوي؟
1: خشبها يعني من أجود أنواع الخشب وجميل، حتى حتى في العصيد خلف الأشياء الخشبية أوراقها أفضل من الأعلاف للحيوانات. زهورها أجود أنواع العسل. غذائها ما شاء الله أكثر من 70 صنف، وحن أساسا حاليا اخترنا حوالي 11 صنف أو 12 صنف كإنتاج ثمار، وعندنا مزرعة إنتاج ثمار في ولاية صحم وولاية إبرة، وإن شاء الله بيكون الثمار متوفر على شهر 12/1 وشهر 2 بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. ذكرت أستاذ بدر أنه في قرابة 70 صنف.
1: نعم صحيح.
0: السدر.
1: نعم صحيح.
0: السؤال اللي يطرح نفسه عندك، كيف تقدر تميز ما بينهم؟ تقدر تميز ما بين 70 صنف؟
1: هو والله أصناف السدر حكم يعني تعاملنا مع شجرة السدر شبه يومي، فحن خلاص عرفنا هالموضوع، لكن نحاول نوصل هذه الثقافة للناس للمجتمع الخليجي
0: للعامة.
1: خاصة هي نعم. ما شاء الله أصنافها في كثير أصناف مختلف الألوان والشكل، في الأصناف الكمثرية، في الأصناف التفاحية، في الأصناف اللي هي المحلية اللذيذة جدا. حتى في الأصناف مثل ما قلت لك خصائصها تختلف، في أصناف مثلا تحتاج رش، في أصناف ما تحتاج رش، في أصناف قائمة نفس هيكل النخلة، في أصناف فما شاء الله أصناف كثيرة. أكثر صنف شقنا من هذا الأصناف اللي هو الشكل الكمثري، بصراحة أول مرة كنت أشوفه، وهو نبق حن بالعادة متعودين على النبق الصغير الحجم الصغير.
0: أيوة.
1: أو الأصناف التفاحية اللي لونها أخضر أو أصفر أو أحمر، فحتى الناس حاليا يعني بادين يتعلموا في هذا الموضوع يلتقفهم.
0: أكيد أكيد، بالعكس يعني السوشيال ميديا ساعدت الحين أنه اللي عنده محتوى مفيد مثلك ومتخصص بالعكس ينقل هذا الشيء للعامة وللناس
1: 100%.
0: أكيد يعرفهم يعني على كل هذه التفاصيل. هل في أنواع سدر موجودة بس عندنا في السلطنة؟
1: أصناف السدر نعم صحيح. في بالنسبة للعملية البحث لأصناف السدر، أول شيء بدايتنا في عمان، من خلال في مزارع كثيرة في عمان أشجار سدر كانت مهملة، من خلالنا إن حرام يعني سدر صنف ممتاز وما ظاهر للعامة، فحن كاثر منه بحيث إنه عن ينقرض، ونفس الشيء بحثنا بالمزارع المزارعين كذا جمعنا كثير أصناف منها، يعني تحمسنا أكثر شغف زاد من خلال دول الخليج، بدينا نجيب الأصناف المميزة.
0: تزرعوها عندنا؟
1: هي نعم موجودة في عمان، وإن شاء الله تزورونا وتصوروا كذا
0: إن شاء الله بإذن.
1: وشرق آسيا جبنا من مصر أفريقيا، ففي كثير أصناف الحمد لله رب العالمين.
0: جميل. هل في نوع غريب أو نادر مثلا مر عليك في المجال من السدر؟
1: نعم نعم صحيح، أول صنف استغربته ومر علي اللي هو اللي شكله نفس شكل ثمرة الكمثرى لكن هو سدر نبق. وشكله يعني كذا في خد وخد وبدون بذر، فشدنا كثير هذا الصنف.
0: ثاني هو كمثرى، شكل يقول كمثرى،
1: شكل كمثرى لكن هو سدر نبق. ونفس الشيء شدني الأصناف المحلية، في أصناف محلية كثير تعرفوا من ناحية تكاثر شجرة السدر من بذور يطلع مختلف، فهو انكاثر من خلال التطعيم، فاكتشفنا في أصناف كثير محلية لذيذة جدا، وحرام إنها ما تظهر للعام حرام يعني. من خلالنا نحاول ننكاثرها نوثقها نوثق أكثر هذا الموضوع.
0: جميل. هل غير مثلا المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي عندكم طريقة أخرى لتوثيقها؟
1: تواصلنا الله يسلمك مع مركز البحوث الزراعية في ولاية بركة مع الدكتورة صفاء، وحاليا
0: شغالي على الموضوع
1: بخصوص الأبحاث وتوثيق الأصناف، لكن يحتاج وقت.
0: أكيد أكيد. طيب إذا مثلا كان في شجرة سدر خلاص يعني ما منها أي فائدة، مثلا يابسة ولا ما تم الاعتناء بها إلى آخره، إيش تسوف مثل هذه الحالة؟
1: نعم صحيح، اكتشفنا في كثير أشجار من خلال يعني نشرنا لهذا الموضوع على السوشيال ميديا، في كثير مزارعين يتواصلوا معنا، في كثير أشجار سدر مهملة للأسف، مثل ما قلتش الحين بحكم التطور والغذاء والمطاعم والمدارس والتطور الحضري بدأ الإهمال في هذا الجانب، فأشجار السدر لا زالت موجودة لكن مهملة، فكثير مزارعين تواصلوا معنا عندنا شجرة سدر مهملة ايش الترتيب، فيتواصلوا معنا ان بحيث ان نقص شجرة السدر.
0: نعم
1: نقص شجرة السدر، وان بطريقة ما بعد شهرين نطلع افرع كثيرة وهذا الأفرع بعد ذلك نركب كل فرع نوع. فوصلنا أن نركب حتى 20 صنف على سدرة واحدة، هذا بشرط أن السدرة تكون قديمة ما أقل عن 5 سنوات أو 3 سنوات أقل حاجة. ونركب فيها أنواع كثيرة، في كثير مزارعين استفادوا، وحتى يعني المزارعين استغربوا أول ما يصوروا. والحلو الحلو في هذا الموضوع أنك أنت ما تخسر عمر شجرة السدرة البيولوجي، مثلا عمرها 20 سنة من أول سنة تعطيك إنتاج 20 سنة، ما تبدأ من أول من الصفر كشتلة الحين بادية حياتها. فلما نطعمها يستغربوا أنه من أول سنة إنتاج، وإنتاج يعني حلو
0: جميل. طيب خلينا نعطي المستمعين فكرة أستاذ بدر، لما نقول تطعيم الصدر إيش مقصود بتطعيم؟
1: التطعيم اللي هي أخذ غصن بطول 5 سنتي من شجرة مختارينها بعناية، مثل الحين جالسين نتكلم عن الكمثرى، نأخذ غصن 5 سنتي ونركبه في سدرة مهملة أو قديمة أو شتلة، بطريقة ما نشق الأصل أو السدرة المحلية. أيوة. الغير مرغوب، ونركب هذا الغصن ونلفها بتيب تطعيم معين. بعد 5 أيام إن شاء الله بتبدأ تظهر النتائج وتروح، يعني هو لأن السدرة الله يسلمك من بذوره يطلع مختلف، فلازم تطعيم، فمن خلال فنيين تطعيم نطعم هذا الأشجار.
0: جميل. طيب اليوم يعني شجرة السدر واحدة من الأشجار المرتبطة بالإنسان العماني ومرتبطة بثقافتنا أيضا، كيف من الممكن أنه نحول شجرة السدر ونستفيد منها قدر الإمكان من الناحية الاقتصادية، كيف ممكن تفيدنا؟
1: شجرة السدر الله يسلمك زمان كانوا ينظرولها بس كشجرة ظل، يعني ما كانوا عندهم هذا الاهتمام. شجرة الظل اكتشفنا أن فيها جانب الغذائي، العسل، الجانب حتى التجميلي، في بحكم أن أوراق السدر صابونية حنشتغلنا في هذا الجانب، كوننا فريق مهتم بالمنتجات التجميلية، فاستخرجنا حوالي أكثر من 10 منتجات من شجرة السدر اللي هو الشامبو، فيهم كثير منتجات حاليا ما أذكرها بحكم اللقاء والتوتر.
0: لا ما عليك سود.
1: إنزين، فحتى في الجانب الغذائي ما شاء الله في كثير منتجات، وحاليا شغالين في هذا الجانب. ومثل ما قلت لك في كثير أصناف، فحتى حتى يعني انتقينا الأصناف اللي هن اللي تنفع كالإنتاج التجاري. ما شاء الله إنتاج شجرة السدر يتجاوز 100 كيلو لكل شجرة
0: ما شاء الله.
1: نعم، حن استغربنا في ولاية الصحة مزارعين أشجار سدر يعني في حدود 1.5 سنة، ما شاء الله الحين لو تجوا تشوفوا يعني تزهير وحجمها تستغربوا ان هذه الشجره عمرها 1.5 سنة، من 1.5 سنة
0: ما شاء الله
1: كنا مطعمينها.
0: جميل. طيب نجي نتكلم عن جانب اخر خلال رحلتك في تطعيم الصدر وتجميع ايضا هذه الاصناف، هل في تحديات واجهتك استاذ بدر؟
1: نعم، في بدايه مشوارنا كان الناس كانوا خاصه الناس القريبين او الاصدقاء والناس اول من يسمعوا شجره السدر كانوا يستهينون بالموضوع، يستهينون انك مشروع يعني انت ما لقيت الا شجره السدر تدخل فيها يعني وكذا، يعني في حين بصراحه من ناحيه التحديات صادفنا حتى تجارب فاشله، خسرنا كثير. عمليه البحث لهذه الاصناف ما هي سهله، وحنا في البداية ننتقل الأصناف الزينة، حتى الأصناف الفاشلة كنا نجيب أصناف فاشلة يعني كطعم مثلا ما ممتازة أو شيء كذا، فكنا ننتخب الأصناف الممتازة وتحدي الناس لحد ما قنعناهم. يعني حاليا اقتنعوا، يعني في الغالب الأغلب اقتنع حتى الناس اللي حوالينا وكذا، واشتغلنا حتى يعني باحثين عن عمل اشتغلوا معنا حن فريق من فنيين تطعيم ما شاء الله في عمان، نطعم باستمرار لكل ولايات السلطنة تقريبا، ما عاد صلنا لما وصلنا هناك، لكن كل ولايات السلطنة الحمد لله وصلنا نطعم الظاهرة، الباطنة، الشرقية، الداخلية، البريمي، والإمارات ما شاء الله شبه أسبوع نروح الإمارات، قطر إن شاء الله حلنا زيارة بعد شهر إن شاء الله بس يناسب الوقت، فالحمد لله رب العالمين الناس بدأت تقتنع بشجرة السدر، وصار ينظروا لها ما بس إنها كشجرة ظل وكذا ومهملة، صار ينظروا لها بنظرة ثانية، وحن هذا هدفنا، حن هذا اللي نريد نوصل له. إن لما تشوف شجرة السدر تشوف الجانب الغذائي والاقتصادي والتجميلي والسوبر فود والعسل، يعني نغير نظرة الناس في شجرة السدر، وحرام يعني هي شجرة ابنة بيئتنا، من التراث، من التاريخ، من الدين، مجتمعنا، شيابنا عاشوا تحت ظلال السدر، يعني نوعا ما كانت رفيقتهم في هذه الحياة قبل النهضة. أول ما جت النهضة كانت 3 مدارس، كان التعليم تحت ظلال الأشجار، كانت السدر حاضرة في التعليم، تخرج كثير من المتعلمين ومن المثقفين من تحت ظلال هذه الأشجار.
0: أكيد، ويكفي أنها هي تتحمل جونة يعني الحار.
1: 100% هذا نقطة مهمة، يعني هو الحلو اللي ساعدنا في هذه الشجرة أنها تتحمل أجواءنا، خاصة يعني حين لما نتكلم مثلاً عن شجرة عن قطر، دولة قطر البيئة صحراوية، فلما رحنا معهم استغربنا بعد عمان ممكن تحصل أشجار استوائية أشجار كذا وفي حرارة بعض المناطق لكن سدر يتحمل، لكن قطر بيئتها حارة جدا، يعني عندهم الشتاء من شهر 10 إلى شهر 4 بس كذا، لكن الصيف لهب وبيئة صحراوية، فشجرة السدر تتحمل حرارة تتحمل عطش وإنتاج من أول موسم.
0: جميل. طيب إيش هي ثمار شجرة السدر؟
1: ثمار شجرة السدر أكثر من 70 صنف وانتخبنا أصناف كإنتاج تجاري، وما شاء الله في أصناف كثير حلوة، لكن بالنسبة للأصناف الصغيرة لذيذة جدا، لكن كإنتاج تجاري العمانيين ما مقتنعين بالأحجام الصغيرة، يقول لش العين تشتري قبل التذوق، فلما يشوف حجم صغير هو يبلل حجم التفاح، مع أن الأحجام الصغيرة جدا لذيذة. اكتشفنا الكويتيين يحبوا الأحجام الصغيرة، عندهم صنف اسمه كويتي ممتاز محلي بلدي كاثر، هو كإنتاج تجار ومقتنعين بهذا الشيء، لكن احنا نحاول نقلع الناس بعد بالأصناف المحلية وهي الصغيرة العمانيين بشكل خاص.
0: جميل. طيب اليوم يعني مثل ما تذكرت أشجار السدر اللي ما يكون عندنا حوالينا شجرة سدر في المنطقة في البيت أحيانا في المزرعة إلى آخره، إيش نصيحة نعطيها للمستمعين عن شجرة السدر إذا كان عندهم شجرة سدر؟
1: رجاء لا تقلع شجرة السدر أبدا، تريدها كظل تصير، تريد تنوع فيها الأصناف كتطعيم يصير، تبغى تدخل فيها بالجانب التجميل أو الغذاء يصير، حتى أوراقها حاليا يعني في ناس تستخدم أوراق تستخرج أوراقها وبطريقة ما تحولها بودرة، فمن أفضل العلاجات كعلاج فروة الشعر وكذا يعني، فرجاء اهتموا، وإذا تريدوا كأصناف الطعم وفيها أصناف عدة أصناف مميزة توصلوا معنا ونضبط لكم هذا السدرة.
0: أكيد يعني الأستاذ بدر متخصص وعنده أيضا فريق يعمل معه، وهذا المحتوى ينقلوه للناس لعامة الناس على مواقع التواصل الاجتماعي. إذن والله كانت صراحة محطة جميلة أستاذ بدر، استفدت كثير معك وتحمست.
1: شكرا جزيلا. شكرا أستاذ جمانة، هذا كله يعني أشكرك على هذا الاستضافة.
0: أكيد واجبنا أستاذ بدر. في إضافة وكلمة أخيرة توجهها للمستمعين؟
1: الحمد لله، يعني أنا الهدف اللي أريد أوصل له أن أغير نظرة الناس في شجرة السدر، وإن شاء الله يوم بعد يوم هذا النظرة تتغير
0: بإذن الله تعالى. شكرا لك الأستاذ بدر السعيدي، متخصص في أشجار السدر وتوثيق أصنافها وتطويرها بالتطعيم. نورتنا أستاذ بدر، شكرا لك.
1: شكرا جزيلا. أحسنت. شكرا. أستاذة.
0: شكرا.

0: وخليك شبابي.
1: مهما كان نمط حياتك، لدينا البطاقة التي تناسبك. ارتقي بتجربة الدفع اليومية مع بطاقات ماستر كارد الائتمانية من بنك ظفار، واحصل على مكافآت مع كل عملية شراء. بطاقات بنك ظفار معك في كل مكان، من التسوق اليومي وحتى في سفرك حول العالم. لا تكتفي بالدفع فقط، قدم اليوم للحصول على بطاقتك فقط من بنك ظفار.
2: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

صباح الشبيبة في الدقائق الأخيرة لهذا اليوم معاكم مستمعينا الأحبة. استمتعنا في الفقرات المختلفة والمتنوعة وأكيد صباحات الخير والسعادة والبركة نتمناها لكم. اليوم نتكلم عن التركيز، هل أصبح تركيزنا أقصر من قبل؟ تلخصت يعني الآراء ووجهات النظر والنتائج حول هذا الموضوع، أنه فعلا السوشيال ميديا ونمط الحياة السريع والتقنيات الحديثة عززت من هذه الفكرة، أنه إحنا فعلا ممكن نفقد تركيزنا بسرعة. هذا الموضوع ما تحل القهوة ترى ولا يحل الشاي، هذا يبغى له حل جذري. يبغالك تحل المشكلة من أساسها. يعني إذا كنت شخص شغله يتطلب تركيز كبير، فهنا لازم فعلا تحل هذا الموضوع، لأنك بتحس أنك مشتت كثير. المشكلة أن شعور التشتيت مزعج يضايق، لا أنت قادر تركز ولا أنت قادر تخلص الأشغال اللي وراك ولا أنت قادر تستمر حتى في الشغل اللي أنت ماسكنها ولازم تخلصها. فعلا فعلا الشعور هذا يضايق، يعني شعور مزعج. في حلقة سابقة من هذا الأسبوع ذكرت هذه المعلومة، أنه صار حتى أصدقائنا أخواننا اللي حوالينا مثلا جالسين إحنا في جلسة تلاقي يقلب ريلز في الانستغرام ولا في التيك توك ولا أي مكان. ففعلا إذا ما حلينا الموضوع هذا أو إذا ما انتبهنا، خليني يعني أبسط الكلمة، نحل إيش يعني، خليني أقول ننتبه، إذا ما انتبهنا لهذا الشيء بيخرج الأمر عن السيطرة. أنا ما يخرج عن السيطرة، بس هذه الأشياء تصير يعني لما تستخدم السوشيال ميديا بشكل مكثف.

عندنا مساحة للي حاب يشاركنا في موضوع الحلقة 947-999-75 على رقم الواتساب. وبعد هذا الفاصل إن شاء الله بنختم حلقتنا لهذا اليوم معاكم في صباح الشبيبة.

صاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة.

احنا في ختام صباح الشبيبة لهذا اليوم مستمعينا الأحبة ومصر أقول متابعينا. واليوم احنا مو موجودين بالصوت والصورة على منصة إكس، المخرج نايم اليوم، راحت عليه نومة، فيعني ما بثينا الحلقة على منصة إكس ولا على اليوتيوب. يلا نوم العوافي يا عهد. ويكند سعيد وعطلة نهاية أسبوع سعيدة أتمناها لي ولكم إن شاء الله، ونلتقي في الأسبوع القادم بفقرات متنوعة وصباحات يومية جميلة نقضيها معاكم على الشبيبة على الشبيبة FM. صباح سعيد ودروب السلامة وين ما كنتوا تستمعوا لنا مستمعينا الأحبة، هذه تحياتي جمانة الزعابي، بشوفكم إن شاء الله يوم الأحد، مع السلامة.

0: شبيبة FM 97 فاصلة 5 مسقط و 98 فاصلة 5 شبيبة FM عيش حياتك وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شباب. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: مع بداية موسم جديد تبقى صحتكم أجمل بداية. في مركز الحكيم الطبي نواصل تقديم الرعاية الصحية المتكاملة من خلال نخبة من الأطباء وخدمات المختبر والأشعة والصيدلية لنكون دائما قريبين منكم، لأن صحتكم تستحق أفضل رعاية. للحجز والاستفسار 23201100. مركز الحكيم الطبي، اختيار حكيم.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: هبني ابتسامتك الرضية من برا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرى. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخرا. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى والنادبون.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع في أبرز أخبار الشبيبة لليوم. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، اطلع خلالها على أبرز المشروعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والتوسع الاستثماري الذي شهدته المنطقة خلال السنوات الأخيرة، والجهود المبذولة لتحويلها إلى منطقة اقتصادية متكاملة. جلالته يستمع إلى إيجاز عن المنطقة وميناء الدقم والإنجازات التي تحققت مؤخرا والخطط المستقبلية لتوفير بيئة استثمارية جذابة واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. جلالته يسدي توجيهاته الكريمة لمواصلة العمل على استثمار مقومات المنطقة بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي ولوجستي واعد وتعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي. وقد كان في استقبال جلالته أيده الله لدى وصوله ميناء الدقم معالي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وعدد من المسؤولين بالميناء والشركات العاملة في المنطقة. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبدأ زيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية في إطار الحرص السامي الكريم لعاهل البلاد المفدى على الارتقاء ببرامج التطوير والتحديث في البلاد وتوفير كافة الخدمات التنموية والاجتماعية واستثمار المقومات الطبيعية والسياحية في هذه الولايات. وسلطنة عمان ممثلة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة تشارك في أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والتي تعقد في العاصمة القطرية الدوحة. افتتاح فعاليات المهرجان المسرحي السابع لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسرح المروج بصلالة بتنظيم من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية وإشراف الأمانة العامة لمجلس التعاون، ويستمر حتى 29 من سبتمبر الجاري بمشاركة فرق مسرحية خليجية. وأكثر من 8.8 مليار ريال عماني حجم الاستثمار التراكمي الملتزم به في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. وبلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر نوفمبر القادم 117 دولارا أمريكيا و23 سنتا. إذن هذه أبرز أخبار الشبيبة لليوم. بعد هذا الفاصل ابقوا معنا في البعد الخامس لمزيد من التفاصيل حول أبرز الأخبار المحلية.
1: فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا، فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب، ورياحك الولها وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا، ما كان مدحا موسميا بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحيى الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبا، فاشحذ على كفيك سيف مسندم واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا، وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك لأنهم أهل الإباء. أشرقت فينا يا مليك وأقسمت عيناك أن مسندما لن تغربا.

0: 98.5 صلنا.
1: أباء عمان الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل والمسؤوليات جسيمة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة الأفضل.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم، وإحنا مع نهاية هذا الأسبوع نأمل كذا تقضون برفقتنا وقت ممتع ومفيد، وتستمتعوا أيضا بكل ما نقدمه من محتوى ونقتر من أبرز الأحداث المحلية والأنشطة والفعاليات اللي تشهدها الساحة المحلية مع نهاية هذا الأسبوع. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والنجاح، ونقول الله يحفظكم وين ما تكون وجهاتكم ودروب السهالة والسلامة عبر ترددات الشبيبة في مسقط وجنوب وشمال الباطنة 97.5، وفي ظفار هناك 98.5 ترددات الشبيبة، وعلى منصة إكس ومنصة اليوتيوب احنا ايضا نطلع عليكم بشكل مباشر، ننقل لكم الصورة لحظة بلحظة وموضوعية، ونقترب من هذه الأحداث المحلية ونختار منها الأبرز. مستمعين الأكارم، في مسيرة الأوطان تظل العلاقة بين القائد والمواطنين إحدى الركائز الأساسية لبناء دولة تستند إلى الثقة والتواصل، وتستمد قوتها من قرب المسؤول من احتياجات المجتمع وتطلعاته. ومعنا في سلطنة عمان تكتسب هذه الزيارات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى المحافظات أهمية خاصة باعتبارها نهجا متواصلا للاطلاع على واقع التنمية والاستماع إلى المواطنين ومتابعة المشاريع والخطط التي تستهدف تعزيز جودة الحياة ودعم الاقتصاد الوطني. زيارات تحمل أبعاد تنموية واقتصادية واجتماعية، وتفتح المجال أمام قراءة أولية محلية وتحويل هذه التحديات إلى فرص، وترجمة التوجيهات السامية إلى برامج ومشروعات تعود بالنفع على الإنسان وعلى المكان. في هذا السياق نتوقف اليوم عند دلالات الزيارة السامية الأخيرة وما يمكن أن تمثل من دفع لعجلة التنمية والاستثمار وتعزيز الحضور الحكومي والمجتمعي في المحافظات ودور المؤسسات التشريعية والرقابية في مواكبة هذه التوجهات. يسعدنا عبر الاتصال أن ينضم معنا في البعد الخامس سعادة منصور بن زاهر بن سالم الحجري، نائب رئيس مجلس الشورى. أهلا وسهلا فيك سعادتك، وشكرا أيضا لتفضلك معنا بالمشاركة في البعد الخامس.
2: يا مرحبا، حياكم أصحابي.
1: الله يسلمك.
2: البعد الخامس اللي هو برنامج ما شاء الله يقدم برامج متنوعة وفريدة.
1: الله يسلمك. جلالته يعني قام بزيارة إلى المنطقة الاقتصادية والخاصة بالدقم، اطلع خلالها إلى أبرز المشروعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والتوسع الاستثماري اللي تشهد المنطقة، وأيضا يعني بدأ زيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية في إطار الحرص السامي الكريم لعاهل البلاد المفدى على الارتقاء ببرامج التطوير والتحديث في البلاد. يعني عندما نتحدث عن ذلك سعادتك، بداية كيف يمكن أن تقرؤون أهمية الزيارات السامية لجلالة السلطان إلى المحافظات، وما الذي تضيف هذه الزيارة إلى مسيرة التنمية الوطنية؟
2: بداية هذه الزيارات السامية لجلالة حفظه الله ورعاه إلى جميع المحافظات، وهي مستمرة سنة تلو أخرى، هي زيارات لها أهداف ولها أبعاد كثيرة، قرب المواطن وأهداف تنموية ودلالات كبيرة ترتسم بين القائد وشعبه. ويطلع جلالته حفظه الله ورعاه عن قرب على جميع ما يراه في هذه البلد من التنمية، سواء كانت تنمية في البنية التحتية أو تنمية اقتصادية، ويستمع إلى المواطنين ويستمع إلى المسؤولين في هذه المحافظات. وهذه نهج سامي كبير تتميز وتنفرد به سلطنة عمان، وله أيضا أهدافه الكبيرة.
1: جميل.
2: أما الزيارة
1: نعم. إلى أي مدى سعادتك يعني تعتقد أنه يعكس حضور جلالته ومتابعة المتابعة المباشرة للمشروعات، حرص القيادة على أن تكون التنمية شاملة ومتوازنة بين مختلف المحافظات؟
2: حفيظي، يعني كما نعلم أن جلالة السلطان الله يحفظه يقود هذا الملف الاقتصادي وهذه الحقيبة الاقتصادية محليا ودوليا في السنوات الأخيرة، لجعل سلطنة عمان أحد الدول المتقدمة كما هو وضعت وحددت مرتكزات ومحاور رؤية عمان 2040 ليتحقق، يعني هذه الرؤية اللي تتحقق بقيادة جلالته، فهو الله يحفظه دائما يعني يتجول بين أنحاء العالم وأيضا يشرف بنفسه محليا على التنمية في البلد. وكانت هذه الزيارة الأخيرة لمنطقة الدقم زيارة للاطلاع على ما تمتلكه المنطقة الاقتصادية بالدقم من بنية تحتية واستثمارية. وطبعا لو حنا نتحدث الآن ويعني نتكلم ما هي الدقم، هي منطقة اقتصادية يعني كبيرة كواحدة من أكبر المناطق الاقتصادية في الشرق الأوسط والشمال الأفريقي، وتعتبر محور اقتصادي للتنوع الاقتصادي في سلطنة عمان لعدة أسباب. يعني ممكن يعني تتكلم في البداية عن موقعها الاستراتيجي، يعني هي تطل على بحر العرب المفتوح والمحيط الهندي، يعني وأيضا هي تقع خارج مضيق هرمز مما يجعلها وجهة آمنة يعني وجهة بحرية آمنة. أيضا هناك يعني إنها تقترب من الأسواق السريعة النمو في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. أيضا يعني البنية التحتية في منطقة الاقتصادية بالدقم خلال السنوات الأخيرة الخمس كان هناك يعني عمل كبير وجهد كبير بذل من أجل يعني أن تكون منطقة واعدة وتحقق الأهداف الاقتصادية. مثلا يعني في الدقم مثلا لو نتكلم عن الميناء البحري فهو ميناء عميق متعدد الأغراض، يعني يسهل الحركة التجارية والملاحة العالمية. أيضا هناك توجد مصفات الدقم فهي تعزز قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية. أيضا هناك الحوض الجاف وهو حوض مخصص لإصلاح السفن والخدمات البحرية. وايضا يعني ايضا يوجد بها الدقم مطار دولي، وايضا هناك فيها ايضا تنوع اقتصادي واستثماري، هي تحتضن يعني لصناعات ثقيله متوسطه وخفيفه. وايضا في الفتره الاخيره بدات تركز على مشروعات الطاقه والهيدروجين الاخضر، وايضا نشطت فيها الخدمات اللوجستيه مؤخرا. ايضا هناك كان يعني من يعني كونها هي هيئه خاصه ولها قانونها الخاص أيضا وتشريعها الخاص، أيضا تقدم حوافز وهي بيئة ومناخ جيد لرجال الأعمال، فهي يعني توفر نظام المحطة الواحدة لتسهل إجراءات المستثمرين وسرعة إصدار التراخيص، كما أن هناك توجد حوافز يعني ضريبية وجمركية جاذبة للاستثمار الأجنبي والمحلي. هذه نتيجة القانون الأخير الذي صدر بالمرسوم السلطاني ليجعل منطقة الدقم منطقة خاصة، المنطقة الاقتصادية بالدقم منطقة خاصة وتوجد لديها الحرية في مثل هكذا أمور.
1: جميل جميل. يعني احنا نتحدث عندما نتحدث عن الدقم نتحدث عن ملايين الريالات والاستثمارات والمشروعات الكبرى، أكيد يبقى السؤال الذي يهم المواطن، كيف يمكن فعلا لهذه المشاريع أن تنعكس على حياة المواطن وفرصه؟ كيف يمكن ربط هذه الاستثمارات الكبرى بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من رأيك سعادتك؟
2: هو شوف لو نلاحظ يعني أو نركز للاجتماع الأخير لجلالته الله يحفظه في صلالة قبل كذا يوم، يعني وجه جلالته يعني بإعداد خطة طويلة المدى لتعزيز النمو والميزان التجاري الغير نفطي، يعني عشان يتم الاستفادة من المواد الخام المحلية وزيادة الإنتاج المحلي واستغلال موقع سلطنة عمان وموانعها وبنية الأساسية المتطورة. صحيح. وطبعا بالإضافة للاتفاقيات التي وقعت يعني دوليا. فهذه التوجيهات يعني انها تخلق فرص عمل.
1: نعم.
2: مشاريع تخلق مشاريع لرياده الاعمال للمستوى الصغير والمتوسط.
1: نعم.
2: تخلق يعني وتولد فرص عمل. فهناك توجه يعني كبير من بتوجيهات جلالته ان
1: نعم.
2: تخلق مشاريع محليه ذات قيمه مضافه. عندك يعني الان الجبس يعني اصبح يعني سلطنة عمان متصدرة دول العالم في تصدير الجبس. أيضا لله الحمد يعني بدأت يعني في الأوضاع الراهنة الأخيرة العالمية أثبتت المنطقة الاقتصادية بالدقم إنها قادرة على

0: سلطان.
1: أكيد أكيد، وأكيد يعني تتحول هذه المنطقة إلى منصة إقليمية لصناعة الخضراء، وأهمية أيضا موقع الدقم في دعم صادرات الطاقة والمنتجات الصناعية. وهنا كيف يمكن فعلا تحقيق التكامل بين مشاريع الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية سعادتك؟
0: حسب علمي يعني إن يعني مؤخرا تم تركيب يعني مروحة كهربائية كبيرة، يعني تقريبا هي الثانية على مستوى العالم.
1: صحيح.
0: لتوليد الطاقة
1: فعلا.
0: الكهربائية، فهذا مؤشر يعني رائع كبير نحو أن توجد الطاقة توليد الطاقة المتجددة والتنويع الاقتصادي في سلطنة عمان.
1: جميل.
0: هذه التكاملية يعني بأمانة مع المشاريع الأخرى الهيدروجين وغيره يعني تجعل عمان أن تمشي بخطة ثابتة.
1: أحسنت.
0: ونحو تحقيق رؤية عمان 2040 التي رسمت من قبل جلالته، وأيضا الكل يعمل من أجل تحقيقها لتجعل سلطنة عمان إن شاء الله في مصاف الدول المتقدمة.
1: طيب.
0: هناك فرص واعدة كثيرة ستتحقق إن شاء الله في قادم الوقت.
1: سعادتك، إذا كانت الدقم تمثل أحد أبرز العناوين الاقتصادية في الزيارة، فإن أكيد جنوب الشرقية تقدم نموذجا مختلفا من حيث المقومات الطبيعية السياحية الاقتصاد البحري. كيف تقرؤون أهمية هذه المحطة من الزيارة؟
0: أيضا جنوب الشرقية محطة فعلا كما ذكرت واعدة، وفيها استثمارات كبيرة خاصة في مجال الاستزراع السمكي الروبيان وغيره في المناطق الساحلية، وأثبتت نجاحها وأيضا رفضت الميزان التجاري ويعني الدخل الإجمالي للدولة، ومؤشراتها في ارتفاع. أيضا هناك منطقة يعني الأشخرة منطقة سياحية واعدة في جنوب الشرقية، أيضا يعني الله سبحانه وتعالى يعني حب عمان بمناخ وببيئة تستطيع أن يعني متنوعة، تستطيع أن تكون بين في جانب اقتصادي جانب سياحي، ويعني لو يعني ترى أن يعني جنوب الشرقية في فصل الصيف ودرجات الحرارة المنخفضة هذه يعني يعني يعني حالات نادرة على مستوى الخليج والعالم يكاد في في في هذه المنطقة الجغرافية، فلذلك هناك توجد مقومات كثيرة. وأنا أتوقع أن يعني العمل جاري من قبل المحافظ مكتب المحافظ وبقية الجهات المعنية لتسخير كل الإمكانيات من أجل تطوير هذه المحافظة وجعلها أيضا وجهة سياحية واقتصادية، أيضا هي مصنفة أيضا من ضمن النطاق الأزرق البحري يعني اللي تكون هناك أيضا ثروة سمكية عالية تنتج من هذه المحافظة.
1: ما الذي يعنيه سعادتك اللقاء المباشر بين جلالة السلطان والمواطن في هذه الزيارة؟
0: هذا اللقاء المباشر يعني له دلالات عظيمة، أولها قرب القائد من شعبه، وأيضا الاستماع لهم وتتبع أحوالهم قبل مولانا.
1: أحسنت.
0: أيضا هناك إيصال رسائل كثيرة يعني لها معاني ودلالات الولاء والعرفان لجلالته هذا القائد الذي سخر نفسه وقته وجهده لخدمة الوطن والمواطن، ولا يالو يعني جهدا في أن يعني يقدم كل ما لديه من أجل أن يعيش هذا المواطن عيش كريم كما يعني كفله النظام الأساسي. وأيضا أيضا ذكر في رؤية عمان 2040 إن في محور الإنسان والمجتمع أن يتمتع المواطن العماني بعيش كريم ورفاه، فبالتالي جلالته حريص كل الحرص على أن يجد كل ما هو ممكن أن يجعل المواطن العماني في أفضل المستويات المعيشية الكريمة.
1: ما هو الدور الذي يمكن أن يؤديه مجلس الشورى في متابعة احتياجات المواطن وأيضا مخرجات هذه الزيارة؟
0: مجلس الشورى طبعا يعني أحد المؤسسات التي تعمل جنبا إلى جنب مع المؤسسات الأخرى في الدولة من أجل تقديم كل ما هو يعني رقية وفق صلاحياته من يعني سواء كانت تشريعية كما ذكرت سابقا بداية حديث

0: اللي هو قانون مشروع خاص بالمنطقة الاقتصادية بالدخم، أيضا متابعة احتياجات المواطنين ومتابعتها والعمل عليها وفق ما هو حدد له، ورفعها إلى إلى إلى الجهات ذات المعنية. وطبعا أيضا تلمس حاجة المواطنين وبما هو يخص الشأن العام في الدولة.
1: أكيد. أختم هذا الحديث سعادتك، جلالته الآن يزور الدقم ويطلع على ما تحقق من مشروعات ومن استثمارات، وفي جنوب الشرقية يقترب من مقومات طبيعية وسياحية ومجتمعات محلية مختلفة. برأيكم ما الذي يجب أن يكون عنوان المرحلة المقبلة؟ هل مزيد من المشروعات أم مزيد من التكامل بين المشروعات حتى تتحول إلى منظومة اقتصادية وتنموية متكاملة؟
0: هو هنا يعني التكامل بين المشاريع أمر مهم للغاية، وبين المحافظات أمر ذا يعني بالغ الأهمية.
1: جميل.
0: عندما تتكامل يعني الرؤى الاقتصادية مستدامة للمحافظات وتتكامل في مشاريعها، حتما سوف تخلق يعني سواء كانت مشاريع اقتصادية أو سياحية أو في البنية التحتية.
1: أحسنت.
0: تدفع بنجاح هذه الملفات الاقتصادية والسياحية التي يعني لها دورا في نمو وتطوير وخلق فرص عمل للشباب العماني. هناك يعني هناك رؤية عمان 2020 حددت، وهناك أيضا الاستراتيجية العمرانية حددت كل يعني الأبعاد التي يمكن أن يعمل عليها المحافظين. وأيضا لله الحمد يعني في سلطنة عمان أن توجد يعني ميزة نسبية وتنافسية بين في المحافظات، فتجد أن كل محافظة يعني فيها تنوع يختلف عن المحافظة الثانية، فبالتالي يستطيع أنك يعني أن تعمل هناك استراتيجيات وخطط وأهداف تجعل كل محافظة يعني تعمل وفق الميزة النسبية والتنافسية التي تمتلكها لتقدم منتج أو ما نسميه يعني منتج اقتصادي، منتج سياحي يعمل على يعني تطوير كل ما هو يعني يخدم هذا الوطن والمواطن.
1: أحسنت، كل التحية لك. شكرا شكرا لسعادة منصور بن زاهر بن سالم الحجري نائب رئيس مجلس الشورى على هذا الحضور وهذه القراءة للزيارة السامية. يعطيك العافية سعادتك.
0: شكرا جزيلا. الله عافيكم. شكرا جزيلا لكم على الاستضافة والتغطية الجميلة.
1: شكرا لك مرة أخرى. وإذا نطلع مستمعين الأكارم بعد هذه القراءة للزيارة السامية مع سعادة نائب رئيس مجلس الشورى في الوقفة الأولى. بعد هذا الفاصل هناك أيضا موضوع وحديث آخر مع ضيفنا في الاستوديو. فاصل قصير وراجعين لكم.

0: خليك شبابي.
1: مهما كان نمط حياتك، لدينا البطاقة التي تناسبك. ارتقي بتجربة الدفع اليومية مع بطاقات ماستر كارد الائتمانية من بنك ظفار، واحصل على مكافآت مع كل عملية شراء. بطاقات بنك ظفار معك في كل مكان، من التسوق اليومي وحتى في سفرك حول العالم. لا تكتفي بالدفع فقط، قدم اليوم للحصول على بطاقتك فقط من بنك ظفار.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: حياكم الله مرة أخرى مستمعين الأكارم، يوم الخميس الونيس كذا، نأمل دائما نكون خفيفين عليكم ونقدم لكم معلومات مفيدة ترتقي بذائقتكم وتكون أيضا قريبة من اهتماماتكم. نحاول أن نلبي كثير من الطموحات لديكم. في كل حلقة ننتقي ونختار أكثر من موضوع، ويعني ضمن الأشياء اللي تشغل بال الكثيرين حين ترتكب أبشع الجرائم بحق الإنسانية، يبقى السؤال: من يحاسب؟ وأين تنتهي سيادة الدول ويبدأ حق البشرية في العدالة؟ من نورنبرغ إلى لاهاي، ومن المحاكم الخاصة إلى المحكمة الجنائية الدولية، قطع العالم طريقا طويلا ليقول أن الحصانة لا تحمي مجرما وأن زمن لا يمحو جريمة. ضيفنا في هذا المساء وما بعد الظهيرة وهذا الوقت في البعد الخامس ما بعد الدوام، بين منصة القضاء ومنبر المحاماة وقاعة الدرس، كان قاضيا وهو اليوم محامي أمام المحكمة العليا، أستاذ القانون العام المساعد بكلية الحقوق في جامعة البريمي، ومؤلف مشارك لكتاب القانون الجنائي الدولي محكمة الجنايات الدولية. أهلا وسهلا بك الدكتور خلفان بن سعيد السعدي في البعد الخامس.
2: حياك الله أخي العزيز على هذه المقدمة الرائعة وليست غريبة.
1: الله يسلمك.
2: على اعتبار أنها هذه ثاني مرة أتشرف أن أكون في هذه الإذاعة.
1: شرف الله قدرك.
2: الشبابية الراقية.
1: جميل. حقيقة. دكتور، إحنا دائما نحب نسولف بأريحية وعفوية أكثر وننطلق في حديثنا حسب ما نتناوله في كل حلقة أو محتوى معين في جانب. تنقلت بين القضاء وبين المحاماة والتدريس، أي هذه المقاعد علمتك أكثر عن معنى العدالة؟
2: شكرا. أحسن حقيقة سؤال مش بالبساطة، يعني أنك تجي وتنكر دور القضاء لا قدر الله وحاشا أنه ينتقص من القضاء، أو أنك تقلل أيضا من القضاء الواقف وأخواننا في المحاماة، إلا أن التدريس رسالة سامية بالنسبة للأجيال المستقبلة. حقيقة وجدت نفسي أكثر بسبب أرى التدريس الجامعي نقل الخبرات. إحنا ما جينا كذا يعني مباشرة ووصلنا للقانون بالطرق السهلة، بذلنا مثل ما يبذلون الآن، فكنا محتاجين إلى من يوجه، محتاجين إلى من يرشدنا للطريق الصحيح. نتمنى أن نكون الآن نحن المرشدين، نحن الذين نوجه قضاة المستقبل وأعضاء نيابة المستقبل ومحامين المستقبل وأيضا دكاترة المستقبل في القانون بإذن الله تعالى. فالقانون كتدريس له بعد إنساني سبحان الله مختلف، على اعتبار أنك تنظر للطلبة كأنهم أبنائك وهم فعلا أبناء، وتتحمل المسؤولية بشكل أكبر، فتجد أنك تبذل بقدر المستطاع أنك توصل لهم المفاهيم القانونية بالطريقة اللي تتناسب مع ثقافتنا احنا كعمانيين وعرب ومسلمين، وإن شاء الله أن نأدي هذا الرسالة على أكمل وجه.
1: وأي مراحل كانت هي الأقرب بالنسبة لك يعني في
2: القضاء؟ لا شك القضاء لا شك مرحلة قريبة جدا جدا، ويعني لها دور في صياغة الشخصية القانونية، أيضا تلتقي بقامات علمية غير عادية حقيقة في عمان وفي الوطن العربي بل والدولي. إلا أن الجانب التدريس في الجامعات أو العطاء الأكاديمي أنا أعتقد إن شاء الله نرتقي منها الأجر من رب العالمين بإذن الله تعالى.
1: جميل. أول شيء أنا شاكر لك حضورك معنا، وشاكر لك يعني القبول أنك تحضر وتشاركنا الاستوديو بعد ما كنا منحنا فرصة أن نأخذك عبر الاتصال. طيب دكتور، يعني الآن القانون الجنائي الدولي محكمة الجنايات الدولية، يعني إيش هي اللحظة أو القضية اللي جعلتك تقول لابد أن هذا الكتاب يصدر ويكتب؟
2: سبحان الله تتوافق عوامل كثيرة، ربما نقدر نقول الآن في الوقت الحاضر الأخوة في جامعة البريمي وعلى رأسهم الأخ الدكتور جميل بن عامر الهناي عميد كلية الحقوق، طرحت جامعة البريمي ماجستير في العلوم الجنائية.
1: نعم.
2: هذا الماجستير من الماجستيرات المهمة كدراسة عليا لتخصيص جانب من العلوم الجنائية المختلفة، فتضمن البرنامج الماجستير للقانون الجنائي الدولي مع التعمق، فكان لزاما أن ينبرأ لتفنيده بالطريقة القانونية الحقيقية. النقطة الأخرى، الأحداث ما بعيدة عن اللي صارت في الوطن العربي، ربما الأحداث 3 سنوات الأخيرة في قطاع غزة في دولة فلسطين أعطت جميع المهتمين بالجانب القانوني دراسة هذا التراخي الدولي في تطبيق اتفاق روما في القانون الجنائي الدولي، ولما لا تطبق القوانين مثل ما نراها تطبق حقيقة في أغلب الدول في القوانين الداخلية من الدول الأوروبية الغربية العربية غيرها، تطبق القوانين على الأشخاص، فلما لا يطبق هذا القانون أو يتراخى؟ إذا قلنا يعني أردنا أن نعطيه يعني كذا دبلوماسية معينة، تقليل التطبيق، والدليل أن صدرت مذكرات إلقاء قبض على كثير من الأشخاص دون ما نسميهم على اعتبار أن القانون الجنائي الدولي قانون يوجه للأشخاص الدوليين، وللأسف إلى اليوم لم نرى تطبيق إلا في حالات ربما بسيطة جدا. نتمنى إن شاء الله أنها نرى تطبيق حقيقي للقانون الجنائي الدولي، بل أريد أقول موضوع معين حقيقة كنت
1: أكيد
2: أواجه فيه نوع من النقاش مع الطلبة عندما يقولون يا دكتور إيش فائدة القانون الجنائي الدولي إذا لم يطبق؟
1: نعم.
2: بل استعانوا بمقولة أحد الدراسة القانون من أحد الدول العربية وقال أني أعتذر للطلبة أني أدرسهم قانون جنائي دولي على اعتبار أنه لا يطبق.
1: صحيح.
2: فربما لي رأي معين، المقاومة ليست بالكفاح وما نراه يعني على الأرض لا شك أنه مقدر، لكن أيضا المقاومة القانونية أنك تلتزم بالقانون الدولي وتطالب بتطبيق، بل ومثل هذا البرنامج الآن يذكر القانون الجنائي الدولي حتى تحصل على المرجو من القواعد القانونية التي أقرها الدول. ربما الآن أيضا يحضرني أيضا في هذا المنزل مقولة جلالة السلطان هيثم المعظم الله يحفظه،
1: اللهم آمين،
2: عندما يعني دعا لأكثر من مرة وفي أكثر من خطاب إلى تطبيق القانون الدولي، وهذا ديدن الدول الراقية، الدول الملتزمة بالقانون، الدول التي لديها بعد حضاري كبير، يعني اتفقنا على أن نطبق القانون الدولي مثل أي قانون. ولا شك أن كلمة جلالة السلطان تعطي دافع أن نستمر في المطالبة بالقانون الدولي وأن يجب أن يطبق سواء الآن أو بعد حين.
1: طيب لماذا احتاج العالم دكتور خلفان يعني نحو 50 عام بعد نورنبرغ ليصل إلى نظام روما؟
2: صح.
1: في عام 1900 تقريبا 98.
2: جميل. ربما هذا يدعونا للفصل الأول في الكتاب، حقيقة أنا بديت في تطور القانون الجنائي الدولي، فعلا هذا محاكم الحرب العالمية الثانية سواء في ألمانيا أو في اليابان كانت بداية.
1: نعم.
2: ولا غير، وإن كانت يعني من ضمن المنتصرين ضد المهزومين في دول المحور ودول التحالف، إلا أنها فعلا بدأت بداية تطبيق القانون الجنائي الدولي.
1: نعم.
2: وبدأ القانونيين يقولوا لا، بدل ما تكون بهذا الطريقة اللي صارت في المحاكم هذه نقوم بتأصيلها قانونا ونوجد اتفاقية.
1: نعم.
2: ونعمل قواعد، وهذا فعلا ما وصلنا له في عام 2002 في شهر 4/2002 بإقرار اتفاق روما. تصور أن أكثر من 120 دولة أقرتها في جلسة واحدة. إذن العالم في خلال 50 سنة هذه اللي ذكرتها مثل ما تفضلت تطور فكريا، تطور قانونيا، بل رأى من الوجوب أن نوجد قانون. فصدر اتفاق روما هذا واعترف فيه. من المفارقات في هذا القانون أن في عام 2000 2000 بالضبط أذكر يعني في آخر يوم من العام 2000 في 31 ديسمبر كانت فترة الديمقراطيين الرئيس كلينتون أقروا الاتفاق. نعم. ودخلت الولايات المتحدة وتقول الولايات المتحدة لا يختلف عليه اثنين. سبحان الله بعد 5 أشهر نعم. جاء بوش ليبن الرئيس الأمريكي الأسبق وألغى في شهر 5 يعني لم تظل الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المحكمة إلا من شهر قول يعني 1 إلى 5 وإلى الآن في بعض المناكفات السياسية أو التغول السياسي التغول الإداري على القانون في الجانب هذا لا شك عندي وقناعة تامة أن الانتصار للقانون في الأخير.
1: جميل. طيب دكتور في بالي أيضا سؤال آخر. نعم. وأنا ما زلت فقط أني أضبط المشاهدة على حساب الإنستغرام للمتابعين. نعم. طيب دكتور يعني حسب قراءتنا ومعرفتنا أن الجرائم الأربع هي الإبادة الجماعية
2: صحيح
1: والجرائم ضد الإنسانية
2: نعم
1: جرائم الحرب جريمة العدوان
2: صحيح
1: إيش هو في اعتقادك دكتور الخيط اللي يجمعهما ويميز يعني يميز هذه الجرائم عن الجرائم العادية؟
2: أحسنت. جميل. الجرائم اللي تفضلت فيهن الأربع حقيقة ما يميزهن أنهن ما تمس بأشخاص معينين إنما تمس بالضمير الإنساني بشكل عام.
1: نعم.
2: الآن أنت لما تتكلم عن إبادة جماعية وإن حصلت في أقصى الأرض
1: نعم.
2: أكيد أن يتأثر فيها المواطن العالمي خلنا نسميه المواطن العالمي أينما كان لأن ما قد يحصل اليوم في قطر من الأقطار لا قدر الله قد يصيب قطر آخر فاجتمعت الأمم بشكل تام والأشخاص بشكل كامل على تجريم الجرائم التي تمس البشر وخاصة أنهن ذات تأثير سيء يترك إلى اليوم إحنا كلنا الآن أنا وياك في هذا الاستوديو طيب نتكلم عن الإبادة الجماعية في رواندا.
1: نعم.
2: تصور في أقل من عام واحد في 94 وفي التسعينات أبيد 1,000,000 إنسان من دولة واحدة. كل ما أردت أن تذكر الإبادة الجماعية أكيد بتتبادر لك رواندا أكيد صحيح. بتقول كانت صحيح. شوف رواندا اليوم وين وصلت الآن بعد تطبيق صحيح. القوانين بعد تطبيق الأسس المفروضة وصلنا إلى مرحلة أن القانون فعلا يعطيك نظرة معينة شوف كيف قبل القانون شوف بعد القانون رواندا الآن يشار لها أنها من الدول المتطورة وصارت من الدول السياحية وصارت من الدول التي يشار لها بل بالعكس زيارة الرئيس الرواندا إلى السلطنة من أيام في صدالة
1: صحيح.
2: حقيقة أنا كنت أتابع بشغف القانوني أقول هل يعقل أن رئيس هذه الدولة
1: بهذا البرود
2: بهذا يعني. نعم حقيقة كان رجل هادي ورجل استقبل جلالة السلطان في القصر وفي المتحف وأخذوه إلى المعالم السياحية في ظفار كلها
1: نعم
2: وهو مستجيب يعني أقول هل هذا من هذه النوعية اللي صارت الإبادة معهم في من قبل أقل من 20 سنة فتطبيق القانون الدولي حقيقة يأتي مثل هذه النتائج تطبيق القانون يعطي نتائج دول متقدمة ومستقرة فنتوقع أن الرابط بين الجرائم الأربع اللي أقرها اتفاق روما اللي هو البعد الإنساني لما نجي نتكلم عن 3 الأولى وبنترك الجريمة الرابعة اللي هي العدوان
1: نعم.
2: العدوان إلى اليوم لم يستقر ما هو العدوان المقصود في القانون ولم تسجل جريمة معينة باسم العدوان لكن سجلت جرائم الحرب وسجلت جرائم ضد الإنسانية وسجلت الجرائم الإبادة الجماعية وليس ببعيد يعني محكمة العدل نظرت جريمة الإبادة الجماعية ضد الكيان الصهيوني من فترة قريبة وما زالت المذكرات يعني تراوح في أروقة المحكمة من أجل استصدار الأحكام القانونية المفروضة لأنها فعلا جريمة تمسه طبعا نتكلم عن الإبادة الجماعية اللي حصلت في فلسطين في القطاع ولكن الإبادة الجماعية مثل ما قلنا أنها ممكن تتعرض لها أي دولة في العالم ومن الصعوبة بمكان تفصيل الجرائم الأربع هذه أو الثلاث خلنا نقول دائما أقول العدوان نتركها لأن حسب القانون يقال هو اعتداء دولة ذات سلطة على كيان مستقل بطريقة معينة الآن إحنا للأسف نرى كثير من الاعتداءات هل هذه جرائم عدوان لم تصنف ما زلنا لم نصنف جريمة العدوان بالطريقة القانونية الواضحة يعني لم نحدد أركانها المفروضة أما الجرائم الثلاث الأولى فأركانها واضحة تم تطبيقها بشكل كبير بل وحكمت أشخاص معينين على هذه الجرائم
1: طيب السؤال الأهم جينا على هذه النقطة، الفرق العملي دكتور بين الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وإيش اللي يصعب إثبات نية الإبادة تحديدا؟
2: أشكرك. من أصعب الأمور عملية الإثبات، تعرف أن عندنا ما يسمى بالحصانات الدبلوماسية، الحصانة الدبلوماسية، أو ما يسمى بمثلا لا يحاكم المجرم عن فعل مرتين. كيف يعني لا يحاكم المجرم عن فعل؟ تقوم المحاكم الوطنية بعمل محاكم ربما لا نقول سورية لكن ربما أحكام مخففة، وقالوا خلاص احنا حاكمنا وحصل جريمة. عندنا قاعدة ثابتة في القانون الدولي وفي جميع القوانين أنه لا يحاكم المجرم عن فعل مرتين، فكون حصل حكم خلاص أنا ما أقدر أحاكمه مرة ثانية. تغل يعني يد محكمة الجنايات الدولية عن ممارسة دورها في هذه القضية. طيب الحقيقة أن الفعل لا يتناسب مع الحكم اللي صدر، فقالوا والله هكذا رأت المحكمة السابقة والقاضي المعين، والآن إحنا لا نقدر نعيد القضية مرة ثانية لأروقة المحاكم. هذا ترى صعوبة كبيرة جدا جدا وعملية، وصارت أكثر من مرة. إذا تريد مثال مثلا، الأخوة في السودان الشقيق عندهم الرئيس الأسبق عمر البشير، إلى الآن مذكرة إلقاء القبض موجودة قائمة. نعم، إلا أن فقط وحدة، يعني وزير دفاع السابق في ما سمي بمشكلة دارفور ومشاكل غرب السودان حكموا داخليا. نعم. من أجل هذا لم تطلبهم المحكمة الجناية الدولية للمثول أمام، يعني نتكلم عن وزراء الدفاع، عن قادة أسلحته وتشكيلاته اللي موجودة هناك. فمن حكم في في في في في في في السودان لم يطلب للمحكمة الجناية الدولية، بينما الرئيس شخصيا أول ما صار اللي هو تنازل عن السلطة أو ما صار يعني بعد 2014 وهكذا. نعم. طلب للمحكمة، والجرائم الدولية لا تسقط بالتقادم، فحتى ولو طال الأمد. والآن إحنا إلى اليوم يمكن أنت كإعلامي ما شاء الله عندك متابعات، ما أعتقد أن سمعنا وين الرئيس السوداني. صحيح. الآن أكثر من خلنا نقول 5 أو 6 سنوات، ما ورغم أني أبحث، أنا من الأشخاص اللي أبحث عنه، أريد أسمع كذا وين موجود، هل هو يعني الرئيس حي، الرئيس ميت، الرئيس في رهن اعتقال، الرهين مطلوق يعني، فما لقيت إجابة أبدا. طبعا بحثي البسيط، بحثي عن طريقة التواصل، وسائل التواصل وهكذا، فما لقيت. طيب إيش مصير المذكرة؟ المذكرة ما زالت قائمة وينتظر الرئيس شخصيا فقط، أما البقية اللي قضى عقوبته أو ربما اللي صدر العفو أو انتهت قضاء خلاص، يعني حكم الناس وصدرت بحكم أحكام، وحتى أحكام البراءة انتهينا يعني فيها. في القانون الجنائي الدولي يواجه صعوبات، أيضا من الصعوبات اللي يواجهها ما يسمى بالحصان الرئاسية أو الحصان الدبلوماسية. تجي بإيدي دولة معينة قال والله هذا عنده حصانة.
1: نعم.
2: طيب وإن كان عنده حصانة، اتفاق روما نص صراحة على أن الحصانة لا تمنع من الملاحقة القضائية في حالة ارتكاب. الحصانة أنواع ترى، يعني مش فقط اللي نسمع عنها للدبلوماسيين، عندنا الحصانة الشخصية، بعض الشخصيات في بعض الأسر لوضع معين هو في حصانة معينة.
1: نعم.
2: وبعض الأشخاص لأنه ارتقى إلى منصب معين فهو عنده حصانة في الوقت اللي يكون فيه في المنصب الموجود حاليا فيه.
1: نعم.
2: بعضهم الحصانة مؤقتة وبعضهم الحصانة يعني دائمة. القانون الجنائي الدولي لا يعترف بجميع أنواع هذه الحصانة.
1: كيف؟
2: أيوة كيف، بإقرار الدول تنازلها وتوقيعها على اتفاق قانون الجنائي الدولي اللي هو اتفاق روما، تم تأكيد القبول بتقديم الجميع إلى المحكمة وإن الناس سواسية فيه، وهذا برضاء الدول. يعني كأن أنا تنازلت عن جزء من سيادتي من أجل تحقيق السيادة العامة، السيادة الدولية.
1: نعم.
2: فاللي وقعوا على الاتفاق روما خلاص الآن هم قارين الاتفاق، فاهمين عملية أن السيادة غير غير غير غير موجودة، فيفهموا أنهم تحت التطبيق. ومن أجل هذا ربما نرى الآن في الجيوش الحديثة،
1: أيوة،
2: جميع الجيوش توضع يعني اللي هو خلنا نقول مستشار قانوني قريب من القائد.
1: أيوة.
2: والله سعادتك هذا مخالف للقانون، انتبه عن نرتكب إبادة جماعية، انتبه عن نرتكب جريمة حرب، انتبه عن نرتكب جريمة ضد الآثار.
1: نعم.
2: على اعتبار أن القانوني أقدر لتشخيص الحالة. أنت ممكن أن تتحقق الهدف وتقاتل هذا شيء آخر ومقبول، لكن انتبه أن تدخل في الجانب المحظور. فأغلب الآن القادة المستشار القانوني مش بعيد عنهم، قريب كذا قبل ما يتخذ القرار، مثل ما يسأل عن التموين ويسأل عن ربما الاعتاد والقوى البشرية ونوع الأسلحة وهكذا، بيسأل عن الجانب القانوني كيف يعني الوضع القانوني، هل في مدنيين، هل نخالف اتفاقية روما، هل نخالف اتفاقية جنيف، هل في مدنيين، هل في كيف الأسرى، كيف مكانهم، وين خليتوا لهم. فأنت تضبط الأمور جانب قانوني بحيث أنك تبتعد عن المساءلة في محكمة الجنايات الدولية.
1: جميل، أنا جدا دكتور مستمتع بحديثك وألمامك ما شاء الله العميق. طيب جريمة العدوان يعني من حديثك بقيت معلقة. حتى تعديلات كمبالا،
2: نعم.
1: لماذا كانت الأكثر حساسية سياسيا في اعتقادك؟
2: بالتصور الطبيعي من اللي بيرتكب العدوان؟ عادة الأقوى ضد الأضعف، عادة هكذا يعني نتصور، لأن ما أتصور أن الأضعف يجي يحتل دولة الأقوى، وهذا هو المقصود فيه العدوان ضد سيادة إقليم مستقل. فصاحب القوة هذا هو التغول، أنت لما تكون صاحب قوة ما تنظر لها بهذه الطريقة، تنظر لها أنه حق مشروع لسبب جغرافي ديني ثقافي أي أنت وضعت لنفسك أسباب واقتنعت فيه. طيب الآن من اللي بيحاكمك أنت القوة؟
1: صحيح،
2: هكذا ينظر لها. ومن أجل كذا ما زالت في الأخذ، ممكن لو نشوف دولتين كذا بسيطات صار بينهم خلاف ممكن نطبق جريمة العدوان بوضوح يعني، على اعتبار الدولتين الإقليمين مش ذاك الثقل. لكن اللي نرى الآن أن أغلب اللي يستخدموا العدوان جريمة العدوان هذه من دول صاحبة القوة أو النفوذ بطريقة معينة.
1: طيب، مبدأ المبادئ القانونية للجرائم الدولية دكتور،
2: نعم،
1: مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، كيف يطبق فعلا في قانون نشأ جزء كبير منه في يعني من العرف؟
2: صح، أحسن، جميل. حقيقة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، هذا من أسمى القوانين، من أسمى القواعد القانونية في عندنا إحنا الجزائيين في قانون الجزاء،
1: نعم.
2: على اعتبار أني كنت قاضي جزائي وكنت يعني والآن في الجانب الجزائي، وهذا القانون الجنائي الدولي أيضا طرف الجزائي الدولي. طيب قانون روما صدر في 2002،
1: نعم،
2: يعني لما نقول صدر نقول صدق عليه خلاص دخل حيز تنفيذ، وهذا قريب 2002، نحن نتكلم عن 20 أو 25 سنة تقريبا. طيب الجرائم اللي وقعت قبل هذا القانون
1: إيش حالها يعني؟
2: أبدا، أحسنت، لأن لو اضطرينا نرجع إلى ما قبل هذا القانون بنرجع للفتوحات الإسلامية، بنرجع للغزو الروماني، إلى الغزو المش عارف الحضارات السابقة،
1: نعم،
2: فغير قابل للتطبيق. فاحنا نبدأ من النص القانوني اللي قبلته البشرية اللي هو في صدر في روما، الآن احنا نطبق هذا القانون. إذن الجرائم ما قبل 2002 بالمعنى الحرفي غير مطبقة، فهذا ما يقصد فيه لا جريمة، على اعتبار أن النص لا يسري بأثر رجعي، ما نقدر نطبقه على 1000 سنة أو 200 سنة أو 5000 سنة، وإلا بيطول الأمر في العملية هذه. فاحنا الآن نطبقه فقط من العام التي توافقت فيه البشرية على إقراره في 2002.
1: طيب الجريمة الدولية تقوم دكتور على ركن مادي وركن معنوي،
2: صحيح،
1: كقاضي سابق،
2: نعم،
1: وخبرة في هذا المجال، إيش اللي يخلي إثبات القصد الجنائي في جرائم جماعية أصعب من القضايا اللي هي داخلية؟
2: صحيح، الركن المعنوي والركن المادي في الجريمة العادية سهلة، وربما عند الواحد كقاضي يقدر ينظرها من القرائن اللي موجودة، من الأدلة القريبة منها، من حتى اللي هو المتهم الماثل أمامه، من ربما بعض المساعدات اللي تأتي من خلال أجهزة التحقيق والأجهزة اللي موجودة في الدولة. لكن تصور المدعي العام الدولي لما يريد يتأكد من توفر الركن المعنوي في جريمة، طيب إيش الحل؟ أنا الآن لما أجي كقائد ويقول والله أنا لما رميت السلاح النووي هذا أو السلاح الكيماوي أو أسلحة الإبادة هذه البشرية، كنت أتصور ما حد هناك، ما تصورت في إقلاء، خلاص البشر ما في بشر،
1: نعم،
2: وما كنت أقصد. الآن جاءت المادة صريحة في القانون، قيل يعاقب عن الجريمة بالخطأ، وهذا نوع من التشديد من أجل منع التحايل بعدم توفر الركن المعنوي. يعني أنت كقائد كرئيس سواء لدولة أو لمجموعة مسلحة،
1: نعم،
2: محاسب عما حصل في الموقع، بغض النظر عن كنت تقصد أو ما تقصد. وهذه حقيقة من الأمور اللي انتقل فيها القانون الجنائي الدولي خطوة للأمام لإقرارها، وإلا كثير من الأشخاص ربما تعذروا بعدم توفر طيب النية.
1: من حديثك أفهم أنه مثلا لو الآن الجندي
2: نعم
1: اللي يقول كنت مثلا أنفذ أوامر
2: نعم
1: متى يعفى هنا ومتى يدان؟
2: سن. تصور هذا الجندي كان يرمي أسير، إحنا في القانون اتفاقية جنيف بالنسبة للأسرة عندنا اتفاقية الأولى والثانية والثالثة والرابعة أيضا والبروتوكول الأول والثاني، كل هذه الأمور تقول أنت مسائل. الجندي يريد يرمي أسير يعني يقتل أسير، يجي الضابط ويمنعه، ولكن طلقت الرصاصة خلاص راحت الرصاصة، هل الجندي هذا مسائل؟ نعم مسائل، رغم أنه ربما لم يصب الأسير هذا، ربما نعم. الأسير استطاع الإفلات
1: نعم.
2: بسبب المنع اللي صار من قوة أعلى، بينما في الجرائم العادية إحنا لما ما لم تتحقق النتيجة فعندنا شروع، ما عندنا جريمة كاملة، لكن في القانون الدولي تعتبر جريمة.
1: طيب لو كنت دكتور محامي
2: نعم.
1: يعني أمام محكمة دولية، ما أقوى دفع قانوني يمكنك التمسك به؟
2: والله سؤال قوي جدا حقيقة. أمام القانون الجنائي الدول تقل الدفوع ربما، أما عملية إن عدم توفر الأركان هذه أنا كقانوني كوني قررت أعرف أنها غير مقبول
1: نعم.
2: مباشرة، لأن في مواد تنص على إلزامية، ربما ندفع فيها حقيقة بالمسؤولية الأخرى
1: اللي هي
2: إن ربما قائد آخر أو مسؤول آخر من ارتكب الفعل هذا، يعني كأنك تقدم شخص آخر لتحمل المسؤولية، المسؤولية يجب أن يتحملها شخص، فلربما على اعتبار أن تعليماتي أنا مثلا كمسؤول تعليماتي واضحة مكتوبة، عدم المساس، عدم إلا أن حدثت الجريمة الدولية، الآن من الشخص الذي خالف التعليمات المرسومة يتحمل، غير عن كذا فهو مدان. ونرى الآن كثير من القادة من ضمنهم ربما خلنا أضرب مثال للرئيس اليوغوسلافي الأسبق
1: نعم
2: اللي حوكم وحاول بشتى الطرق يدفع بعدم مسؤوليته ورفضت حتى توفاه الله في المحبس قبل أن يصدر الحكم بأيام، سبحان الله توفى. طبعا نعرف إحنا الوفاة خلاص قاطع لسير المحكمة وتم إيقاف المحكمة لوفاة المتهم. فرئيس دولة ولم يستجب لعدم معرفته وعدم إلمامه بالجرائم اللي حدثت في سربرنيتشا في البوسنة والهرسك، يعني الجريمة البشعة
1: نعم.
2: حقيقة جريمة بشعة من أبشع جرائم القانون الدولي، لكن لما نقول هذه كيش متى كان 96 تقريبا أو 95 يعني قبل إقرار قانون روما، فحكمت أيوة. بمحكمة خاصة اللي هي محكمة يوغوسلافيا السابقة سموها، وحكمت حكم القادة هذا المرتكبين للجرائم الدولية بما توفر من من من من قوانين وخبرة سابقة، لكن اليوم أنا ما محتاج لهذا الكلام، المحكمة موجودة، القانون موجود، والجرائم واضحة عندي بكل
1: إيش تعلم العالم دكتور من خلال كل تجربة من نورنبرغ إلى طوكيو إلى محكمة يوغوسلافيا ورواندا؟
2: تطور القانون بشكل رهيب. الآن قبل شوي لما نتكلم عن عدم الاعتداد بالعدم توفر الركن المعنوي هذا تطور، قبل القانون هذا كنا قلنا هذا والله ما يفهم، والله هذا مجنون، والله هذا يعني نحاول نخرج لركن من أركان الإعفاء من المسؤولية الجنائية، أما في هذا القانون قالوا نعم. أبدا يجب أن نحدد النقاط ونمنع التهرب من القوانين، هذا تطور ترى، هذه الانتقالات اللي صارت في القانون الجنائي الدولي تطور كبير، ربما القانون الجنائي الداخلي لم يصل له.
1: طيب في بعض الدول تجمع ما بين التجربة الدولية والتجربة المحلية عندما نتحدث عن المحاكم اللي هي المختلطة تقريبا
2: بالضبط
1: كسيراليون وكمبوديا صحيح. هل هي نماذج في اعتقادك ناجحة؟
2: حلول ربما ناجحة في فترة معينة أو لسبب معين. بعض الجرائم أنت مثل ما قلنا قبل شوي أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وأن أيضا لا يحاكم المجرم عن جريمة مرتين، فقالوا إذا كان بالإمكان أن الدولة أو الإقليم يجري المحاكمة بالأسس القانونية الصحيحة ممكن تقبل
1: نعم.
2: لكن في حالة ربما محدودية الجريمة مثلا لما نحس بالإبادة اللي مثل ما ذكرنا في رواندا مليون بشري، أنت ما تتكلم عن قرية فيها خمسة وبتقول يعني ربما أنت حافلة تنقلب في الشارع ويتوفوا خمسة يصير رأي عام
1: صح.
2: فما بالك بمليون وسط قارة يعني مقاربة للقارات كلهن وسط العالم، في أوروبا شمال والآسيا من هنا والأمريكا، وهذا صار فيها مليون ومليون في كم في عام. فجريمة بشعة بمعنى الكلمة، بمعنى الكلمة. أكيد أن تطور القوانين، وأكيد يمنع المجرمين، وأكيد يتابع ويلاحقوا، وهذا ما حصل. بعض القادة الجيد أن القانون بعض الأمور لا تنشر، سبحان الله، يعني القصد منها تحقيق العدالة، وإذا نشرت نشرت باقتضاب كذا أن تم حكم على الرئيس الفلاني أو القائد الفلاني أو هكذا، من باب أن القصد تحقيق العدالة وليس التشهير أو أو أو, أو أو فرد العضلات أو يعني طيب. إظهار القوة.
1: شهادة أوروبا في السنوات الأخيرة يعني محاكمتين لمتهمين بجرائم ارتكبت، هذه الجرائم ارتكبت في دول أخرى بالضبط. هل تعتقد ستوجه يعني هذا التوجه سيتسع في اعتقادك؟
2: إذا توافقني الرأي أن بدأنا نسمع من بعض رؤساء الدول الأوروبية ذاتهم لقوهم القانون الدولي والقانون الدولي، بل قالوا يقولوا الفعل الفلاني غير قانوني، وطبعا احنا ما نريد نذكر كحالات، لكن حالات غير قانونية وصلت للدول معينة وقالوا والله الفعل هذا غير قانوني ولا يتفق مع القانون الدولي. إذن حتى ما قامت فيه الدول الأوروبية أو حتى الدول الغربية الأخرى أو الشرقية، إحنا الآن مش بعيد عنا اللي يصير في أوكرانيا وروسيا، فهي العملية مش شرق وغرب، هي قوي وضعيف أو هكذا، يعني القوة ضد لما نسمع عن إبادة قرية كاملة، أو بعض الأحيان نسمع عن سيارات عددهم يفوق 10,000 في في في في في يعني صلية واحدة، هذه 10,000 من بتقتل؟ بتقتل 10,000 أقل حاجة. فإذا أنت أمام فعلا ارتكاب جرائم ضد القانون الجنائي الدولي، وين تقع؟ تقع في الأطراف أو في الدول الأضعف. إحنا ما نسمع الآن في العواصم الرئيسية نسمع فيها، لكن نسمعهم في العواصم الضعيفة، وللأسف يقدم لها التبريرات السياسية والإدارية على أن دفاع عن النفس وإلى آخره. لكن الحقيقة لما ترجع لأصل الموضوع هي جريمة ضد القانون الجنائي الدولي.
1: طيب هل يمكن للمحاكم الوطنية في المنطقة دكتور أن تكون قادرة على نظر هذه الجرائم بنفسها؟
2: نعم، أنا أقولها نعم بقوة، عند إذا كانت الإرادة الحقيقية موجودة. مثلا ضربت لك قبل شوي في السودان بعض القادة السودانيين تم محاكمتهم وطنية وعفوا، خلاص انتهت، فعلا عقوبوا بالعقوبة. الآن هل هي عقوبة كافية أو رادعة أو لا، هذا أمر آخر. عندنا احنا في سلطنة عمان المواد الخاصة بالقانون الجنائي الدولي منصوص عليها نصا بمرسوم سلطاني في قانون القضاء العسكري، على اعتبار من تتصور أنت اللي يقوم بجرائم الجنايات الدولية في أي دولة؟ عادة العسكر هي
1: الجيش
2: أو هكذا، يعني القوات التي تملك
1: رسميا
2: بالضبط. لأن لما أنا وياك الآن ما نقدر نرتكب إبادة جماعية،
1: نعم،
2: لو يعني ما تنطبق عليك الشروط اللي نقدر نسوي فيها نوع من الجرائم الدولية. لكن الأغلب من يرتكب هذه الجرائم عادة القوات العسكرية في كل الدول، فنص عليها في قانون القضاء العسكري وتطبق على اعتبار تدرس، وللقادة العسكريين أينما كانوا ويفهموها مثل ما يفهموها مثل المواد الأخرى من القانون. وهذا جيد حقيقة، أنت لما يعني تبث الثقافة القانونية الدولية في مؤسساتك معناتك أنت فعلا غير مرتكب للقوة، وليست لدى القيادة السياسية أي يعني فكرة لارتكاب أي من الجرائم هذه. إذن دولة قانون.
1: جميل. طيب المبادئ اللي يرتكز عليها القانون الجنائي الدولي، مثلا مبدأ التكامل.
2: صحيح.
1: المحكمة اليوم الدولية لا تتدخل إلا إذا عجزت الدولة
2: بالضبط،
1: أو لم ترغب من يحدد عدم الرغبة
2: بالضبط. وهذا أيضا مبدأ تراب من مبادئ الجيدة واللي درس على مستوى العالم بشكل كامل. بعض الدول لديها الإمكانيات حقيقة لردع المرتكبين، فإيش الداعي أننا ننقل لهم يعني خبرات دول أخرى وقانوني؟ الخبرات موجودة، المحاكم موجودة، مثل ما قلت لك بعض الدول تنص في قوانينها الداخلية بالجرائم الدولية. فإذا طبق القانون تأكد أن ما يكون رادع ولن يعاد تطبيقه ولن يعاد يعني تكراره، وإن وقع لا قدر الله مثلا خلنا نقول خطأ، وهذا ما يقوله كثير من القادة، يقول لك والله بالخطأ والله صار خطأ، لا يتكرر، لأن الخطأ مرة ثانية غير مقبول.
1: زين، هل عدم الاعتداء بالصفة الرسمية، الاعتداد بالصفة الرسمية، هل يعني فعلا أن مثلا رئيس الدولة يمكن أن يقف متهما، وكيف يتعارض ذلك مع الحصانات التقليدية؟
2: أحسنت، هذا محور القانون. الآن جميع من صدرت فيهم المذكرات كلهم رؤساء دول، جميع من صدرت، نذكر الرئيس السوري الأسبق، نذكر نعم. الرئيس الروسي لبوتين الآن وهو على رأس السلطة، نذكر رئيس وزراء الكيان، ولما نقول رئيس وزراء هو أعلى سلطة وليس الرئيس في في في في في في, في, في الكيان. إذا أنت الرئيس البشير في السودان، أي رئيس نذكر، أغلب من صدر الرئيس الصربي، فجميع من يخطر في البال رؤساء أو قادة كبار، يعني من قادة الدول. إذا ما يصدر ضد الأفراد البسيطين أبدا، لأن ما يتصور من فرد بسيط أو من ضابط صغير في مجموعة بسيطة يرتكب إحدى هذه الجرائم، يحتاج لها إلى إلى إلى إلى إلى ركن معنوي كامل، ركن مادي. ركن مادي يتمثل بما يعني بما يسمى بالخطط العسكرية، بإدارة معينة. فلا يتم، لا تتم مثل هذه الجرائم بسهولة مع أفراد بسيطين. طيب، عادة مع الأشخاص أصحاب السلطة والنفوذ.
1: طيب، في اعتقادك هل من العدل محاكمة شخص بعد 40 عام؟
2: هذه يعني
1: عدم تقادم الجرائم الدولية.
2: هذا اللي بقوله، أن القانون انبرى لهذه النقطة وقرر مادة صريحة واضحة بعدم تقادم الجرائم. ليش نصينا بكذا؟ على أساس تكون رادع لكل من تسول لنفسه، حتى وأن تركت السلطة، وإن قدرت أنك تتخفى في الفترة اللي كنت موجود، إلا أن الجريمة تتابعك والقانون مسلط حتى يأخذ حقه. يجب أنك تمثل أمام القانون وتبرز ما تستطيع من إبرازه للدفاع عن نفسك. وهذه مادة قوية حقيقة لو تنظر لها. إحنا أغلب الجرائم عندها تنتهي بالتقادم، سواء الخمسية أو العشرية أو غيرها. صح. لكن هذا يقول لك أنت وين ما كنت، ما لم يأخذ الله أمانته فأنت تحت القانون. وحد ذاتها هذه مادة من مواد الردع، وهكذا هو دور القانون. ترى القانون مش سيف مسلط على الناس، القانون نوع من التهذيب، أن ترى انتبه في حالة لا قدر الله انحرافك بطريقة معينة حتى على مستوى المخالفات. أنا والله تجاوزت الآن السرعة هنا بسيط، فانتظر المخالف لا شك، ما في مجال يعني. لكن افرض أن ما حد صور أو مريت في مكان ما في تصوير، خلاص سقطت، ما في حد بيتابعني فيها. أما الجرائم هذه في حالة بعث أي دليل ضدك في أي وقت من الأوقات فأنت يعني معرض للمساءلة القانونية.
1: جميل. طيب، نظام روما في المادة تقريبا رقم 21 رتب مصادر القانون الواجب، يعني الواجب التطبيق.
2: صحيح.
1: إيش مكانة العرف هنا، العرف الدولي في هذا الترتيب؟
2: العرف الدولي أساسي عندنا. احنا عندنا نوعين من المصادر في القانون، عندنا المصادر الأصلية نسميهن والمصادر الفرعية. من المصادر الأصلية
1: نعم
2: العرف الدولي.
1: نعم.
2: العرف الدولي ربما هو الذي مشت عليه المحكمة والمحاكم السابقة في في في في رواندا، في يوغوسلافيا، في اليابان، في ألمانيا سابقا، وتطورت، وهذه أعراف ربما باجتهادات معينة صارت مستقرة. لكن في أيضا عندنا مصادر نسميهن إضافية أو ثانوية، مثلا الأحكام القضائية السابقة. لو أي محكمة دولية حكمت على متهم معين،
1: نعم،
2: أنا كقاضي نسميه نستأنس فيه، نستأنس بهذا الحكم، نشوف كيف الناس يعني نظروا للقضية، خاصة إذا كان
1: مجرد استرشاد.
2: استرشاد معين، نشوف هذا صار فيه بأسلحة كيماوية ضد قومية معينة، سواء دينية أو يعني قومية أو عرقية معينة، فنشوف إذا كان متشابه نشوف الحكم كيف راح فيه، وكيف استخلصوا حكمهم القضاة الموجودين، وهذا ما يسمى بالسوابق القضائية. أنا أشوف الجماعة. أيضا عندي حاجة ثانية بالنسبة للفرع اللي هي آراء الفقه. إيش نقصد بالآراء الفقهية؟ نشوف الفلاسفة والعلماء في القانون الذين درسوا هذه الجوانب، وإيش التوصيات اللي خرجوا بها. فإذا ارتأينا أن أحد هذه التوصيات في العلماء القانون تتوافق مع القضية المنظورة أمامي أنا كقاضي الآن دولي، ما يمنع أن يسترشد فيها. وأذكرها في التسبيب، إن حيث أنه في المكان الفلاني في الموضوع الفلاني كذا وكذا، بحيث أن المحكمة الأعلى درجة تقدر تنظر للحكم وكيف أنا استنبطت هذا الحكم، ليش ترشدت بالآراء الفقهية الموجودة.
1: طيب أين تقف الشريعة الإسلامية من هذه المبادئ؟ وهل هناك تقاطع مثلا بين حماية المدنيين وحماية الأسرى وأسر الحرب؟
2: من بعض المواقف الإسلامية حقيقة سبقت كثير من القوانين الوضعية الحالية، وليس بغريب. يعني لما نتكلم عن الحفيظ، يعني نتكلم عن أمر إلهي منزل، غير لما يكون اجتهاد مهما كان. إحنا الآن لما نبحث ونجتهد ربما نصل إلى شيء نزل نصا هكذا ورد في القرآن ونطبقه. إحنا في الشريعة الإسلامية ولا تزر وازرة وزر أخرى قولا واحدا، ما في عندنا إحنا كمسلمين نتكلم فيها أبدا. لما يجي يقول لي لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص أو إنه لا يحاكم عن، إحنا اتخذنا هذه القاعدة القانونية في الشريعة الإسلامية من يوم نزل القرآن عليه، خلاص هذه الشريعة اللي إحنا نستخدمها. لما نتكلم إن الناس سواسية،
1: نعم،
2: إحنا ما محتاجين الآن يجي واحد ينص علينا في القوانين الوضعية ويقولنا والله بعض المواد يجب أنها تسرع على الجميع. طيب تسرع على الجميع من أساس إحنا عد، وأكيد أننا مقتنعين أنها تسرع على الأساس على اعتبار أن الشريعة الإسلامية نصت صراحة على أن الناس سواسية، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام ونص كذلك على المساواة، ولا العربي على عجمي إلا بالتقوى، وساروا عليها الخلفاء الراشدين وهكذا إلى اليوم. يعني بعض الشريعة الإسلامية تحتاج إلى مؤلفات أكثر، ولأني حقيقة لا أرقى عن نفسي للولوج في بعض هذه القواعد، فأتمنى من أخواننا في الشريعة دارسين الشريعة إنهم يتعاونوا مع دارسين القانون لعمل مقارنة أو دراسة معينة، بحيث نوع من التكامل نشوف بالضبط وين وصلنا إحنا بالتقدم في الشريعة الإسلامية. ربما مثل ما قلت لك أفضل من القواعد الوضعية.
1: طيب المحكمة الجنائية الدولية لو عدنا إليها لا تمتلك لا شرطة ولا تمتلك لا جيش، كيف تنفذ أوامرها دكتور؟ يعني وما قيمة مذكرة توقيف لا يمكن تنفيذها؟
2: أحسن، هذا سؤال يدور عند كثيرين، لكن الحقيقة المحكمة الجنايات الدولية أؤكد لك أنها تملك القوة الكافية لاستلام أصحاب المذكرات هذيلة وإقامتهم سواء في أماكن الحبس في المحكمة أو وضعهم في أماكن أخرى اللي هي في الدول ذاتها، يعني ذات الدولة معينة حتى يتم طلبهم للمثول أمام المحكمة. عندها من الأدوات للمدعي العام أو النائب العام في المحكمة الجنايات الدولية أن يحضر إلى الدولة ويقرأ تحقيقاته في الدولة ذاتها، وهذا بقوة الغاية. طيب يقول واحد طيب أنا أرفض، ما بالإمكان ترفض على اعتبار أنك أنت تخالف قانون أنت وقعت عليه. الدول التي وافقت على الانضمام لمحكمة العدل الدولية ما بالإمكان أنها تخرج. بعض الآن مقولات يقول والله المحكمة العدل الدولية هذه الجناية الدولية هذه وجدت لبعض الدول يقولوا الأفريقية أو يقولوا بعض الدول العالم الثالث، لكن مثل ما ذكرت لك قبل شوية المذكرات صدرت للعالم الثالث والأول، يعني للجميع، الإيقاف تم للجميع، المثول يفترض أنه يتم للجميع وإن تأخر. أنا أعرف أن تأخر حقيقة، يعني فترات صارت كبيرة مثل ما ذكرتك. أحد دكاترة القانون للأسف في أحد الدول العربية قال أنا أعتذر من طلابي، وأنا أقول لا نعتذر من طلابي. عملية عدم تطبيق القانون لا يعني أن القانون ضعيف، القانون قوي، لكن قد يمر ببعض المجادلات معينة، لكن في النهاية بتطبق القانون ويسرع.
1: جميل حديثك دكتور، أخذني أن هناك دول عظمى ودول كبرى ليست عضو في المحكمة،
2: نعم،
1: وبعضها يعني فرض عقوبات عليها، صحيح. كيف تحافظ هنا المحكمة على استقلاليتها تحت أي ضغط وظرف؟
2: قبل شوية بالبداية أيضا أنا قلت أن التغول السياسي والإداري على بعض، إحنا عندنا سلطات، والآن المحكمة هذه محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، هذه المحكمتين هي السلطة القضائية في العالم،
1: نعم،
2: كأنها السلطة القضائية، وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات كأنها السلطة التشريعية، وإحنا موجودين في الدول السلطة التنفيذية. الآن تغول سلطة على سلطة ما يعني معناته أنها ضعف للسلطة الأخرى، لكن أنا أتفق معك اللي صار في ضد القضاء في محكمة الجنايات الدولية حقيقة ضد النائب العام في المحكمة الدولية،
1: صحيح،
2: لا يرقى إلى التقدم البشري والتقدم القانوني اللي وصلنا له. لما أنا أروح أعمل حظر على أبناء ما يدخلوا على أساس يدرسوا. نعم. في في في إحدى الجامعات المعينة لما نقوم نعمل
1: عقوبات
2: على الأعضاء على القاضي. إذا وين استقلالية القضاء؟ القاضي المحلي اللي موجود في هذه الدولة ربما حر أكثر من هذا القاضي اللي مفروض أنه دولة. ما حد يقدر يكلمه. قضاة الدول هذه هذا الرئيس ما يقدر يكلمه. والدليل أنهم يقفوله ويرجعوا له قراراته ويرضخ للإيقاف القضائي. إيش اللي أعطاك السلطة الآن أنك أنت توقف القاضي الدولي أو النائب العام الدولي اللي موجود في المحكمة هذه إلا الضغوطات قتلك السياسية أو الإدارية، وهذه أمر آخر يختلف عن القانون. ما نقدر حقيقة يعني دائما يقال أن القانون مباشرة يشتبك مع السياسة وندخل مباشرة بدون ما نشعر كذا. نتكلم عن القانون نجد نفسنا في حقل السياسة، وأخواننا في السياسة ربما يزعلون علينا يقولوا هذا مجالنا فتراجعوا إلى القانون، ولكن اللي يهون الموضوع حتى هم وهم يتكلموا عن السياسة ويقول ترى القانون يقول كذا فيجوا معنا يعني بطريقة طيب معينة.
1: سلطنة عمان وقعت على النظام روما.
2: نعم وقعت.
1: ولم تصادق عليه.
2: بالضبط.
1: طيب إيش هي الاعتبارات اللي تحكم قرار الدول في الانضمام من عدمه؟
2: الحرية التامة. الدول تملك سيادتها وتملك سلطاتها. الآن احنا عندنا تقريبا 120 أو 140 دول اللي وقعن، عندنا ما زال أكثر من 50-60 دول لم تصادق عليه، وبعضهم لم يوقع من الأساس حتى، يعني حتى ما وقع. بعضهم مثل ما ذكرت أنه انسحبوا أصلا، وقعوا كذا كم شهر وانسحبوا بعد فترة معينة. هذا حرية، وفي القانون ضمن آلية الدخول والخروج للاتفاقية، لكن نتكلم أن الداخلين أكثر. لكن بعض الأحيان ما لو ضربت لك مثال بدولة بسيطة مثل، وكل الدول ذات سيادة ما نقول دولة بسيطة، لكن ربما دولة من دول ذات التأثير القليل.
1: نعم.
2: ونربطها بدولة مثل الصين، ما يعقل أني أنا أقارن ثقل الصين في محكمة الجناية الدولية مثل هذه الدولة بدون ما نسمي يعني دولة معينة، من ناحية مشاركتها، من ناحية الدفع يعني حصتها، من ناحية تقديم المساعدات التقنية، بينما هذه الدولة قات ولا ما قات ما حد سأل أصلا عنها، يعني ما قدمت شيء أبدا للمحكمة. لكن من باب سيادة القانون نقول أن الدول سواسية وأن الأعضاء متشابهين وأن الأمور

0: أصحاب الحق أو أشخاص القانون الدولي نسميهم هي الدول المنظمات، وأعطيت حالة فريدة كذا إلى دولة الفاتيكان هذه على اعتبار أنها حالة استثنائية، لا قدروا يحطوها منظمة ولا قدروا يحطوها دولة، فقيل أنها وضع استثنائي لهذه الدولة، لكن أشخاص القانون الدولي فقط الدول والمنظمات. أي شكوى يجب أنها تقدم يا أما منظمة، وأكبر منظمة تتقدم بهذا الشكاوي منظمة حقوق الإنسان. منظمة حقوق الإنسان حقيقة لها الدور الرئيسي، من أجل هذا الدول تقدم كل 3 سنوات تقرير عن حالة حقوق الإنسان في الدول. من وين يجيبوهن؟ يجيبوهن من ربما الأشخاص المعارضين والأشخاص يعني المنظمات المراقبة وهكذا، فتوضع وتطرح وتقدم دفوعك، ومن ثم تبرى ساحتك، أو لا قدر الله يعني تسأل إيش قدم لنا تفصيل أكثر عن حالة معينة من الحالات.
1: طيب يعني أيضا في بالي نقطة أثناء حديثك السابق، مذكرات التوقيف الأخيرة بحق عدد من المسؤولين في دول مختلفة،
0: نعم،
1: في اعتقادك هل هي بداية مرحلة جديدة دكتور، أم اختبار قد يضعف المحكمة؟
0: أنا من المتفائلين جدا، أنا أعتبرها حقيقة. تصور عندنا الكيان الإسرائيلي الآن بيكملوا 80 سنة، الآن 77 إلى 78 سنة من الاحتلال، لم يهنأوا بيوم واحد من التطور والإيجابية في الموضوع. الآن منظمة التحرير الفلسطينية أو دولة فلسطين قاب قوسين أو أعلى أو أدنى من وصولها إلى مستوى الدولة بالكامل، يعني مستوى الدولة بالكامل المتحدة، قدموا قضايا ضد هذا الكيان وبدأوا يقاوموا في الجانب القانوني وبدأت تأخذ مجراها. القانون يجب أن يسود. طبعا هذا الكلام ربما ينظر له شخص معين ويقول هذا الكلام غير عملي وما حد يحترم القانون، وإن لم يحترم في فترة معينة في وقت معين، إلا أن مثلا إحنا في القانون المحلي أستاذ حفيظ ربما عندنا جريمة معينة، نقول من يرتكب الإهمال يعاقب،
1: نعم،
0: في الوضع جريمة بسيطة يعني من المخالفات. طيب المادة هذه هل هي إضافة للقانون كذا عبء يعني غير جيدة، المشرع أخطأ في في في في في وضعها في القوانين؟ لا، يمكن تجلس 10 سنوات أنت ما تحاكم حد على الإهمال،
1: نعم،
0: لكن في يوم من الأيام وقع شخص في الإهمال، طبعا نتكلم عن كل جرائم لكن كمثال بسيط يعني ننظر فيه، أنا ما ممكن أحاكمه لو ما كانت موجودة المادة، لأن قبل شوي قلنا لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فأنا أفترض النصوص ونخلي القانون جاهز، فمن لا قدر الله يعني ارتكب إحدى هذه المخالفات أو الجناح أو الجنايات فالمادة جاهزة. فما يجي واحد يقول والله القانون الجنايات الدولية هذه والمحكمة أنها وإن كانت موجودة هي موجودة، لأن باكر بعد باكر بعد سنة بعد شهر بيتم استخدام المادة هذه وتطبيقها التطبيق الصحيح.
1: المطلب الرابع مسؤولية القادة عن أعمال مرؤوسيهم، هذا يأخذني إلى سؤال جدا مهم، مسؤولية القادم عن جرائم مرؤوسي، متى يحاسب هنا قائد لم يصدر أمرا ولم يرتكب فعلا؟
0: الأمر الافتراضي، إحنا نفترض افتراضا أنه يعلم، أنت لما تكون مسؤول فالقانون اتفاق روما ينص نصا أنك تعلم، طبعا إذا ما كنت تعلم فيجب معناه أنك أنت صبت بتقصير في عدم توصيل الأوامر الصحيحة للمرؤوسين، ويجب أنك تعلم. وهذه حقيقة من المواد اللي ذكرناها قبل شوي، ونقول أنها من التطور في القانون الجنائي أنك تعاقب شخص بدون توفر ركن المعنوي، وربما فعلا هو يكون ما عنده خبر، مثل ما قلنا أن بعض الأحيان يصير تجاوزات، لكن
1: نعم.
0: يجب أن يا أما أن يكون تعلم أو تقوم بإجراء مثل ما قلنا قبل شوية وحاكمت الذي قام بالمخالفة محاكمة عادلة بحيث نعلم أنك لم تكن تعلم مباشرة. أما أنا والله ما أعلم ولم تتخذ أي إجراءات، كأنك إذن راضي عن النتيجة اللي حصلت، مثلا تهجير مدنيين أو من جرائم الحرب قتل أسرى أو لا قدر الله تجويع أو العنف القهري، سواء العنف الجنسي العنف اللي هو اللي تقارب البشر أو غيره أو غيره من الجرائم اللي نص عليها القانون، لا تقول لي والله ما أعلم، ما حد يقبل من رئيس أو من قائد عدم العلم هذه. فإذا فعلا لم يعلم يجب أن يقيم القانون الوطني على من ارتكب هذا الجريمة فقط،
1: نعم،
0: هذا اللي ممكن ندفع فيه. وهذا اللي قلت لك يعني بعض القادة لم يعرضوا على المحاكم الجنائية الدولية بسبب أن القانون الوطني قام بدور.
1: المبحث تقريبا السادس. نعم.

0: محور الإرهاب.
1: صحيح
0: أكيد
1: الإرهاب أيضا هذه من القضايا الشائكة حقيقة إلى اليوم. نعم. إلى اليوم أيضا مثل جريمة العدوان اللي ذكرناها قبل لم يتم تعريف الإرهاب تعريف دقيق، ما عندنا تعريف معين، في اجتهادات لا شك موجودة، فكل من ارتأى فعل غير متوافق مع الرأي العام سمى إرهاب.
0: لكن باختصار يمكن أن نقول
1: الإرهاب يجب أن يكون فعل ارتكاب جريمة ضد القانون الدولي، جريمة بشعة من الجرائم الأربع هذه نعتبرها إرهاب. لكن إيش هو الإرهاب؟ هل كل هذه إرهاب؟ أما بعض الأحيان لما تجي نرتكب مخالفة يا أخي حيلها على القانون الداخلي تراها مخالفة، وإذا كانت جناح حيلها على القانون ما ممكن أن ترقى إلى الإرهاب. الإرهاب هل هو إرهاب دولة أو إرهاب أفراد؟ فالإرهاب ما زال أيضا من في المنطقة الرمادية، يعني لا أتصور أن في شخص قانوني يستطيع أن يضع الإرهاب في تعريف شامل جامع واحد.
0: طيب قبل ما أنتقل إلى المحور الأخير في هذا الكتاب في آخر دقيقتين، شد انتباهي كلامك وحديثك عندما يعني تحدثت أن يوجه للمحكمة اتهام بأنها ركزت تاريخيا على أفريقيا.
1: بالضبط.
0: هل هذا النقد عادل؟
1: كشخص أرى نعم عادل كشخص، لكن كقانوني أعتقد أن وافق القانون. كيف؟ جميع الأشخاص اللي قدموا لم يستطيعوا تبرئة نفسهم، لم يقدموا ما يدعو للبراءة، بل وصلوا للإدانة، بينما الدول الأخرى لم يقدم ابتداء، يعني لم تثار ضده. بتقول لي ليش؟ ربما بطرق أخرى. طيب أنا غير معني بسريرة الأشخاص. تصور لو المتهم ما يريد يشتكي، لو المتهم عفوا المجني عليه ما يريد يشتكي، كيف أنا حاكم المتهم؟ نقول المجني عليه صار عليه كذا، يقول ما صار عليه كذا، في شيء أدلة يقول ما صار شيء. طبعا الأساليب الأخرى اللي أدت إلى أن المجني عليه يخفي الجريمة أنا غير معني فيها كقاضي أني أروح أبحث خلف الأدلة المعروضة والموجودة أمامي. أما الدول الأفريقية للأسف أكثر من حالة جميعهم يتم إدانتهم في الأخير، يعني لم يستطيعوا تقديم أدلة براءتهم اللي يدعون أنهم إحنا بريئين.
0: جميل.
1: طيب ليش ما قدروا؟ إذن في جريمة فعلا من جرائم القانون الدولي.
0: بإذن الله إحنا نستبشر بحلقة قادمة وفيها ربما نخوض أكثر في القانون الجنائي الدولي، محكمة الجنايات الدولي أكثر، ويعني أنا أحتاج حلقات حقيقة.
1: الله يبارك.
0: كل حلقة ربما نختار موضوع أو محور من محاور هذا الكتاب. شكرا لك دكتور، يعطيك العافية.
1: شكرا جزيلا لهذه الإذاعة الراقي جدا حقيقة، والشكر موصول لشخصك الكريم.
0: الله يبارك فيك،
1: وإن شاء الله نلتقي على خير دائما. جزاك الله خير
0: بأمرك. إذن شكرا لضيفنا الدكتور خلفان بن سعيد السعدي اللي جمع بين خبرة القاضي وحجة المحامي وعمق الأستاذ الأكاديمي وكتابه القانون الجنائي الدولي محكمة الجنايات الدولية، إضافة ثرية للمكتبة القانونية العمانية وأيضا المكتبة العربية، ومرجع نوصي به كل طالب وباحث مهتم عن في هذا المجال. شكر موصول لكم أيضا مستمعين الأكارم، أجازة سعيدة وممتعة للجميع. كنت معكم أنا حفيظ جعبو في تقديم الحلقة، في الإعداد وفي الإخراج المرئي الزميلة أشواق العمري. نلتقي فيكم ودمتم بخير الأسبوع المقبل بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

هزمنا بخناجر ثم مضينا من آخر منتهي نابه ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ ودفاني بعزم وعز وشموخ وتفاني.

0: خليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة FM، عيش حياتك.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمسي بالخير عليكم مستمعين الأحبة في برنامج تو الناس، ومساءات رايقة وسعيدة إن شاء الله نتمناها لكم في هذا اليوم الخميس الونيس، وإطلالة متجددة عبر إذاعة الشبيبة. مسي بالخير عليكم وين ما كنتوا تستمعوا لنا، في مسقط، الباطنة، وفي ظفار، وأيضا لكل من يتابعنا عبر البث المرئي عبر منصة إكس. قدروا الحين تشوفونا بالصوت والصورة على العنوان آت شبيبة، وأكيد وين ما كانت توصلكم تردداتنا. أوقات طيبة وسعيدة إن شاء الله نتمناها لكم في هذا المساء، مساء جميل ورايق نتمناه لكم، ومحطات متنوعة ومختلفة أغلبها رياضية حضرناها لكم في هذا المساء. إلى الجانب أكيد موضوع الحلقة اللي بنتطرق له إن شاء الله في المساحة القادمة، ونسعد بتواصلكم معنا على رقم الواتساب 947-999-75-47 على رقم الواتساب، يعني تخبرونا وين بتروحوا اليوم، إيش بتسووا، إيش جدول الخميس مع الأهل ولا مع الربع، في مكان جديد في بالكم، في مكان حابين تروحوا له اليوم، يعني غششوني شوي، أغش منكم. مالنا الأجواء يعني نوعا ما بدأت تتعدل الحمد لله، وأخيرا ما بغينا بقول لك إحنا بعدنا في الخريف، يعني فصل الخريف هذا بعد ما شتاء، بس عادي خريف شتاء مش مهم، أهم شيء الجو لطيف ومناسب وتقدر تجلس برا، أحيانا تقدر تجلس برا، أحيانا رطوبة لين ما الجو يستقر يعني إن شاء الله الأيام الجاية. فغششوني وين بتروحوا اليوم، إيش بتسووا؟ أنا ما أحب الأماكن اللي فيها زحمة أبدا، ما أحب الزحمة أبدا، يعني أحيانا مثلا يجي في بالي أريد أروح الكافيه الفلاني أو المطعم الفلاني ويكون جديد، بس الزحمة ما تخلص، متى بتخلص الزحمة يا ناس؟ نبغى نروح في كافيه أريد أروح له يمكن من سنة ونص أو سنتين زحمة ما خفت فخلاص يعني برا الجدول، أنا ما أحب الزحمة صراحة، يعني أحب الأماكن، عرفت هذه الأماكن اللي ما حد يروح لها أو تحصل فيها شخص شخصين، هذه الأماكن اللي أنا أحب أروح لها، أنا والزحمة ما أصدقاء الصراحة. وبعدين عندنا إحنا هذه اللي يعني الظاهرة ولا ما أعرف إيش أسميها صراحة، إن مكان جديد فتح زحمة عليه وبعد فترة تخف الزحمة، ودي أحد يفسر لي هذا الموضوع، ليش زحمة بس بالبدايات؟ ترند يعني، بس هذه هي الفكرة، ترند وهبة، ما أعرف، شاركوني أنتوا وجهة نظركم ورأيكم في الموضوع.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: مرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM
1: 97.5 مسقط و98.5

0: تو الناس بدأ المساء يحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس
1: من الساعة 6 لحد 8.

رجعنا لكم في مساءات برنامج تو الناس على الشبيبة FM، ونروح لموضوع حلقتنا لهذا اليوم. سؤال خفيف وبسيط يذكرنا بأهمية إنه إحنا نفكر بنفسنا وناخذ وقت لنفسنا بين فترة والثانية. السؤال يقول: متى آخر مرة أخذت وقت لنفسك بدون تأنيب ضمير؟ وهل تخصص وقت لنفسك تقضيه أنت لحالك فقط، بعيدا عن أي مشتتات، بعيدا عن يعني مع الاحترام أكيد للأهل والأصدقاء والناس اللي نحبهم واللي حوالينا، بس الإنسان يحتاج وقت لنفسه يقضيه هو لحاله، حتى لو إن شاء الله ساعة واحدة في اليوم. بس مع الزحمة ومع المسؤوليات ومع الشغل أو الدوام والانشغالات الكثيرة وملهيات الحياة، الحياة تسحبنا لا رايحين معاها، يعني ننسى أو نهمل هذا الموضوع. يصير الإنسان ما يجلس مع نفسه، ما يأخذ مساحة شوي بينه وبين نفسه. لكن الحين بتسألوني بتقولوا لي: وليش يأخذ مساحة مع نفسه؟ إيش بيسوي فيها هذه المساحة؟ هذا الشخص اللي جت في باله هذه الفكرة، أنت لا تأخذ مساحة لنفسك، أنت ما يصلح لك. المساحة ما حالك، المساحة حال شخص يعني يفهم أهمية هذا الشيء، يعرف إيش أهمية أنك أنت تجلس بروحك مع نفسك فقط. أو حتى ممكن تسوي شيء، مثلا تطلع مشوار لحالك، تجلس في كافيه، تروح السينما. أعرف الموضوع شوي غريب وما متعودين عليه، كيف يعني أروح السينما بروحي؟ كيف يعني أجلس في كافيه بروحي؟ ونادر جدا، وإحنا مثلا رايحين مشوار أو طالعين، نادر جدا نشوف شخص جالس بروحه. وإذا جالس بروحه يا الله مسكين، حرام، ليش جالس بروحه؟ إيش فيه؟ ونحلل ونفسر، ندخل يعني نسوي له قصة: مسكين وهو بس جالس بروحه، يعني عادي مرتاح مستانس ومستمتع. فإيش أهمية اليوم الواحد أنه يأخذ وقت ومساحة مع نفسه؟ ومتى المفروض أن الواحد يأخذ هذه المساحة أو هذا الوقت بينه وبين نفسه؟ أنا أشوف صراحة أن يعني لما يحس أنه عقله، إحنا يعني نقول في وايرات مشربكة، وايرات ومتشربكة، يريد حد يفككها يرتبها، هذا هو. هنا تعرف أنت خلاص لازم تجلس مع نفسك ترتب أفكارك. شرطة يعني تسوي شيء، تطلع ولا تاكل ولا تشرب إلى آخره، عادي ممكن هي جلسة بس مع نفسك في البيت بهدوء كذا. يا سلام الهدوء، وايد حلو الهدوء صراحة. بس بالعكس، المساحة هذه أنا أشوفها المفروض تكون يومية، يعني يومية أنت تجلس مع نفسك ساعة ساعتين على الأقل. بس اللي تعذر عليهم يلا بالأسبوع، يعني ما في مشكلة بالأسبوع مرتين ثلاث مرات لما تحصل فرصة، خاصة إنه في أشخاص ما عندهم هذه الفرصة أصلاً إنه هو يكون بروحه. متى بيكون بروحه؟ في الدوام حوالينا ناس، خلص راح الجيم ناس، فيعني الموضوع يتطلب منه إنه هو يسولف، يأخذ ويعطي. خلص من الجيم راح مثلاً عند الأهل، نفس الشيء لازم يأخذ ويعطي وكذا. جلس مع ربعه لازم يأخذ ويعطي ويسولف ويتواصل وكذا، فطول الوقت هو حوالينا ناس. أشخاص أصلاً على الجانب الآخر ما يشوفوا أن هذا شيء مهم أو ما يحتاجوا له، ترى هو بالنهاية احتياج. أعرف سولفت وايد في الموضوع، بس يعني بقسم السوالف لين ما تخلص الحلقة صح أحسن. بس بالعموم يعني أنا أشوف أنه هو فيه ناس فعلاً ما تشوف أنه شيء مهم، ليش أجلس بروحي؟ ما له داعي، ما لازم، فهي احتياجات بالنهاية. يعني على كل حال 94799975 على رقم الواتساب. أتمنى السؤال يكون واضح ونقلته لكم بصورة مفهومة وتعبر عن الفكرة اللي في بالي.

وعلى طاري الويكند، وبما أن احنا مقبلين على إجازة نهاية الأسبوع بمشيئة الله، فأحيانا أفضل وجهة ممكن تختارها هي الوجهات المحلية، الجبل الأخضر. الحين بتبدأ رحلة تبدية إن شاء الله، يعني شوف البعض بدأ خلاص نهاية هالشهر الجو شوي يتحسن، وجو الصحراء صحيح في النهار بيكون حار بس بالليل بتكون براد، يعني بيكون الجو لطيف. فمستمعينا الأحبة، تم اختيار سلطنة عمان ضمن قائمة أفضل الوجهات للسفر خلال عام 2027 لمجلة السفر العالمية اللي تضم 50 وجهة سياحية حول العالم. السلطنة كانت ضمن هذه الوجهات. هذه المجلة اللي تتخذ من سنغافورة مقر لها، ووجود سلطنة عمان في هذه القائمة يعكس الحضور المتنامي لها على خريطة السياحة الدولية، وما تتمتع به من مقومات طبيعية وثقافية وتجارب سياحية متنوعة. تم إدراج سلطنة عمان مستمعينا الأحبة ضمن فئة الشرق الأوسط تحت عنوان الأفضل للضيافة العربية، وأشادت المجلة بالتنوع في المشاهد السياحية العمانية، الصحاري، الجبال، الساحل، وكرم الضيافة العمانية وحفاوة استقبال الزوار. ومن أبرز عناصر تجربة السفر للسلطنة مثل ما تذكر المجلة هو التعرف على الشعب العماني وما يتميز به من ضيافة واهتمام بالزائر. وإدراج السلطنة في قائمة الأفضل للسفر مؤشر مهم من الناحية الترويجية والسياحية، إذ يضعها ضمن مجموعة محدودة من الوجهات اللي اختارتها واحدة من أبرز وسائل الإعلام العالمية المتخصصة في أدلة السفر والمحتوى السياحي. يعني أضف إلى ذلك إلى جانب تنوع تضاريس بلدنا، أيضا عندنا جانب مهم وهو الأمن والأمان، خاصة الحين السائح لما يريد يسافر ويسمع أنه في السالفة في الشرق الأوسط يكون حذر كثير في الموضوع ويبحث كثير في موضوع الأمن والأمان. اللهم أدمها علينا من نعمة، والحمد لله على نعمة الأمن والأمان. هذا الشيء صار مهم يعني في هذه الفترة اللي يريد يسافر أكيد. ف دائما أقول للي حواليني إنه بلدنا فيها مكونات جميلة مثل ما المجلة ذكرت، يعني السياح تريد الساحل موجود، تريد الصحراء، تريد الجبل، كل أنواع التضاريس. في الصيف تعرف وين تروح، في الشتاء في لها أماكن، في الخريف في لها أماكن، في الربيع أيضا في لها أماكن وهكذا. فكنت أتكلم يعني في يوم من الأيام مع واحدة من صديقاتي، أقول إحنا المفروض السياح هم اللي يجونا، إحنا ما نروح، إحنا ما نسافر، هم اللي المفروض يجون يعني. ففعلا اليوم اختيار السلطنة ضمن هذه الوجهات يخليها فعلا يعني واحدة من المحطات العالمية خليني أقول.

دائما يسألوني وين مكانش المفضل في السلطنة وما أعرف أجاوب على هذا السؤال. هذا السؤال الوحيد اللي ما أعرف أجاوب عليه لأن عندي وايد أماكن مفضلة في السلطنة، ما راح أفصح عن أماكن سرية هذه. على كل حال شاركونا المكان المفضل لكم في السلطنة، وين بتروحوا؟ مثلا جبل أخضر، بدية، ساحل صور وجعلان، أماكن جميلة كثير يعني. خلينا نشوف مشاركاتكم على رقم الواتساب 947-999-755.

شفنا اليوم مجموعة من مقاطع الفيديوهات المتنوعة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي لاستقبال محافظة جنوب الشرقية لجلالة السلطان المعظم في هذه الزيارة اللي تؤكد أكيد على القرب من المواطنين والاهتمام بمسيرة التنمية. وفي الحقيقة مشهد جميل ودافي، الأطفال الكبار الصغار الأعلام، صور جلالته، الفنون الشعبية اللي تتميز فيها المحافظة، فلوحة جميلة وعلاقة جميلة يعني تؤكد القرب ما بين المواطنين وما بين جلالته. فنبارك ومبروكين ومهنئين بهذه الزيارة محافظة جنوب الشرقية، ورح نذكر بعض التفاصيل بالتزامن مع هذه الزيارة مستمعينا الأحبة. محافظة جنوب الشرقية، خيرات البحر والأرض وازدهار الإنسان. يعني نتكلم في البداية عن البحر. البحر عندنا مشروع استزراع روبيان في جعلان بني بو حسن وجعلان بني بو علي. هذا المشروع كلف 38 مليون ريال عماني. مشروعات الاستزراع السمكي أحد مسارات تنويع الاقتصاد وتعزيز الأمن الغذائي. واحد من المشروعات في المحافظة مشروع الواجهة البحرية في الأشخرة، كلف تقريباً 5 مليون ريال عماني، وهو عبارة عن وجهة ترفيهية سياحية تعزز جاذبية الساحل والسياحة المحلية. وما يخفى على أحد كيف يكون الجو في الأشخرة في فصل الصيف، يعني الجو مش عادي، الجو أحيانا بالليل توصل أنك تحس بدرجة من البرودة وإحنا في عز الصيف. فبالتالي مثل هذه المشروعات إن شاء الله مستقبلا راح تعزز الحركة السياحية للمحافظة وللولايات المختلفة. يعني عندنا في السلطنة خاصة المنطقة ما بين الشرقية والوسطى أماكن كثيرة في الصيف الجو فيها رائع، مثل بر الحكمان، هذا الساحل يعني بأكمل الجو فيه صراحة. يعني لازم نتكلم في يوم على الموضوع نعطيه حقه. طيب نروح لمشروع آخر في الكامل والوافي، مشروع الزراعة الذكية لإنتاج الخضروات، كلف 6 ملايين ريال عماني. يعتمد على التقنيات الحديثة في الري ومراقبة التربة والمحاصيل والزراعة المائية، يدعم كفاءة الإنتاج والاستدامة والأمن الغذائي. بالنسبة للخدمات المتنوعة والمختلفة للأهالي في جنوب الشرقية، عندنا مشروع استكمال ازدواجية طريق السلطان تركي بن سعيد اللي يوصل ما بين الكامل والوافي والصور، ويعزز الربط ما بين المحافظات ويدعم حركة الأهالي والاقتصاد والسياحة. هذا المشروع مكلف مستمعين الأحبة 71 مليون ريال عماني. مشروعات مختلفة أيضا سياحية وترفيهية، عندنا مسار قهوان، حديقة الغاف، والمرافق السياحية في الحيرة والزامة والسيق. هذه مشروعات تنموية قادمة في ولايات جعلان والكامل والوافي والأشخرة أيضا. الحين كيف يعني كيف تحديثات حالة الطقس أو الجو في الأشخرة وفي جعلان، بس قبل تقريبا شهر ونص شهرين الجو كان جميل، يعني براد وهواء ما يوقف. يعني تستغرب أنت لما ترجع مسقط ولما جاي مسقط تقول كيف الجوين، كيف الطقسين في نفس البلد، ما تستوعب بسرعة. نفس لما تروح جبل شمس براد، يعني أحيانا يكون بعض ليالي الصيف فيه تكون باردة، فهذا هو اللي يسموه الهروب من حرارة الصيف.

يعني أنا الأشخرة بالنسبة لي وجهة عائلية بامتياز بامتياز، تأخذ الأهل وتروحوا أجواء المهرجان، أجواء هي ك يعني كمنطقة تحسها فيها الأهالي أكثر، كل واحد مع أسرته، كل واحد مع عائلته. فبالنسبة لي مع العائلة يعني على طول، ما تفكر إذا ما رحت صلالة روح الأشخرة. طبعا هذا الكلام خلاص يعني راح، الحين نتكلم خلاص عن وجهات الشتاء، هذا الكلام مفروض بالصيف، يعني أنا شوي متأخرة في المنهج. والحلو في الأشخرة إنك ما تحتاج سيارة دفع رباعي، على طول خذ سيارة صالون وتوكل على الله، وهي يعني نوعا ما بعيدة، 3 ساعات يمكن، 3 إلى 4 ساعات من مسقط، بس تستاهل صراحة. يعني الوجهة جميلة وحلوة، وحالاتها في مش بس في الجو، في هدوءها، في أهلها وناسها اللي يستقبلوك بالطيب، وإن شاء الله في خدمات جاية وفي مرافق جاية سياحية وترفيهية ومهنائين أكيد، يعني أهالي محافظة جنوب الشرقية وبالتحديد ولاية جعلان.

والناس على الشبيبة اف ام. نمسي بالخير عليكم من جديد مستمعينا الاحبه، سواء كنتوا تسمعونا عبر تردداتنا وتتابعونا عبر منصتنا المرئيه في اكس او في اليوتيوب. هذه المساحه بنخصصها للحديث عن الكاتب والاديب العماني محمد بن عيد العريمي، وتقدمت وزارة الثقافة والرياضة والشباب بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة المغفور له بإذن الله تعالى، الكاتب والأديب العماني محمد بن عيد العريمي والوسط الثقافي في سلطنة عمان، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد بواسع رحمته ويدخل فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان، وتكريما لمسيرة الأستاذ الكاتب العماني محمد بن عيد العريمي بنستعرض معاكم مسيرته اللي بدأت بعنوان وكتاب مذاق الصبر. الروائي والكاتب العماني محمد بن عيد العريمي توفي عن عمر ناهز 72 سنة بعد مسيرة أدبية وثقافية امتدت عقود وشملت الرواية والقصة والترجمة. ولد العريمي مستمعين الأحبة عام 1954 في وادي المر ولاية صور في جنوب الشرقية، نشأ في مدينة صور قبل أن يتنقل في دراسته ما بين عدد من مدن الخليج العربي وانتقل إلى الولايات المتحدة. حصل عام 1981 على درجة البكالوريوس في العلوم في تخصص الهندسة الصناعية. بعد ما رجع للسلطنة التحق بإحدى شركات النفط، ولكنه تعرض في سنة 1982 لحادث سير أثناء توجهه لموقع عمله في حقول النفط في الصحراء العمانية. هذا الحادث أدى لإصابته بشلل رباعي. بعد رحلة علاج وتأهيل عاد إلى العمل في الشركة نفسها، عمل في مجال الترجمة. بدأ الأستاذ الكاتب العماني محمد الكتابة الأدبية في سن 45. كانت تجربته الشخصية مع الإعاقة محور كتابه اللي سماه مذاق الصبر، صدر في سنة 1999، وثق فيه تفاصيل الإصابة والعلاج والتعايش مع التحول الكبير اللي طرى على حياته بشكل مفاجئ. وحقق الكتاب فعلا حضور لافت، وصدرت منه عدة طبعات وأدرج جزء منه في منهج اللغة العربية في التعليم العام في عمان نموذجا للسيرة الذاتية. بعدها انتقل للرواية فأصدر حز القيد عام 2005، وبعدها أصدر بين الصحراء والماء في سنة 2008، وبعدها حكايات يونس حيم في عام 2014، وبعدها إصدار شهادة من زمن الحرب في سنة 2015، وأيضا أصدر مجموعة قصصية بعنوان قوس قزح سنة 2010. أما في مجال الترجمة، قدم ترجمة عربية لرواية مزرعة الحيوان للكاتب البريطاني جورج أورويل، إلى جانب عمله في الترجمة المهنية خلال مسيرته الوظيفية. تجربة العريمي في الكتابة حظيت باهتمام نقدي وأكاديمي، تناول الباحثون أعماله في دراسات وندوات ركزت على السيرة الذاتية والذاكرة والمكان والجسد والصحراء في كتاباته. في سنة 2023 كرمتها الجمعية العمانية للكتاب والأدباء تقديرا لإسهاماتها الأدبية وتجربتها الإبداعية، ليختتم مسيرة جمعت ما بين تجربة حياتية استثنائية وحضور متواصل في المشهد الأدبي العماني.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا الأحبة ومتابعينا عبر منصاتنا المرئية. نرجع لسؤال حلقتنا لهذا اليوم في برنامج تو الناس. كانت آخر مرة خصصت فيها وقت لنفسك؟ وهل أنت من الأشخاص اللي يحبوا يقضوا وقت لحالهم بدون إزعاج بدون مشتتات بس أنت وأفكارك ويلا قابل مثل ما يقولوا؟ يعني فعلا أنا أحيانا يمر علي هالنوع من الأشخاص يقول لك أنا مثلا أول ساعة أو أول ساعتين في بداية اليوم لحد يكلمني يسوي أبلودينج، هو كذا متعود كذا، يعني لحظة إدراك تجي لحظة استيعاب، أول ساعة أول ساعتين ما يريد حد يكلمه عاد، وانت صاحي من النوم صراحة مشكلة، يعني فعلا تكون ما مصحصح ولازم يمكن لازم تفطر يمكن لازم تشرب قهوة يمكن ويمكن، بغالك أقل شيء ساعتين، ساعة ساعتين. بس هذا الوقت يعني أعتقد أنه هو مهم، لما نصحى من النوم نأخذ لنا ساعة على الأقل مع نفسنا. بس في ناس تصحى خلال 10 دقائق جاهزة وطالعة، هذه كيف وين بتحصل وقت تجلس مع نفسها؟ ولا أقولكم في الزحمة يمكن؟ بما أن شوارعنا الصباح زحمة، يعني أتوقع نسبة 60-70% اللي يداوموا الصباح يعلقوا في زحمة، فبالتالي هي هذه اللحظة مع كوب كرك يا سلام وزحمة وتسمع لك الأغاني اللي أنت تحبها. عاد في ناس تعلق في الزحمة فترة طويلة، يعني فعلا فعلا فترة طويلة، يعني نتكلم عن ساعة ونص مثلا، ساعة ساعة ونص، والله حرام فترة طويلة يعني، وانت راجع نفس الشيء، يعني هذه 3 ساعات راحت على البارد في الزحمة. هنا انت مجبر انك تفكر في موضوع كذا شاغل بالك وانت ناسنة، او تتجنب تفكر فيه، ولا تقول لا بعدين بكرة خلاص ما له داعي الى اخره، او تأجل تسوف الموضوع. هنا انت وافكارك والزحمة. تسعة 9 4 7 9 9 9 7 5 على رقم الواتساب. هذا هو سؤال حلقتنا لهذا اليوم.

السؤال الثاني هو إيش مخططاتكم لعطلة نهاية الأسبوع، سواء اليوم أو بكرة؟ عاد ما شاء الله الشتاء يعني بدأ يصير طويل، يعني 7:30 أنت مصلي العشاء وعندك الليل بطولة، ففي مساحة الخميس، في مساحة الجمعة، السبت، يعني عندنا إن شاء الله إن شاء الله من غير شر 2.5 إجازة. سكر تلفونك، سكر شعارات الدوام، سكر جروبات الدوام، مع السلامة لين يوم السبت، أو خليها لين يوم الأحد الصباح، يعني كذا تحس إنك وإنت راجع الدوام رجعت فريش، حسيت إنك فعلا فعلا أخذت إجازة، وهذه إجازة مستحقة طبعا، تستحقها يعني بعد 5 أيام من الدوام.

0: مثل ما هو واضح من الأهازيج في هذه اللحظات، المساحة القادمة مساحة كروية بامتياز. يسعدنا في هذه اللحظات انضمام ضيفنا عبر الاتصال الدكتور سلطان بن صالح البلوشي، محاضر آسيوي، باحث ومحلل رياضي، مستشار ومدرب حراس مرمى محترف في ماليزيا. أهلا وسهلا فيك دكتور سلطان، مساء الخير.
1: السلام عليكم أستاذ جمانة، مساء فيك وعلى الأخوة المستمعين في منبر إذاعة الشبيبة FM.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا فيك دكتور سلطان، سعيدين بانضمامك لنا في هذه المساحة الكروية والحديث أكيد عن مباراتنا يوم الأمس مع منتخب العراق والمباريات اللي تلتها وأيضا مباريات هذا المساء. بالبداية نبدأها مع مباراة منتخبنا أمام العراق يوم الأمس، ومنتخبنا دخل المباراة واستقبل هدف مبكر جدا ثم عاد في الشوط الثاني. إيش كشفت لنا هذه المباراة دكتور سلطان عن شخصية المنتخب ومستواه؟
1: نعم، بداية بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك أستاذ جوانا على إتاحة الفرصة في هذا البرنامج اليوم. يسعدني أن أكون معاكم في المساحة الرياضية هذه، نقرأ معكم تفاصيل المباريات اللي تمت يوم الأمس ونقترب من أرقام كذا التكتيكات الفنية أعداء المنتخبات بقراءة فنية إن شاء الله. خلينا نلخص حديثنا اليوم بثلاثة أسئلة: ماذا حدث يوم الأمس داخل الملعب؟ ولماذا حدث كذلك يعني؟ وما الذي يمكن أن يحدث اليوم أيضا في مباريات متطلبات شوي إن شاء الله؟ وخلى قراءة الأرقام والتوقعات. قراءتنا إن شاء الله راح تكون من زاوية فنية إحصائية لكي نفهم الأداء، نحدد الأرقام، نقترب مثل السيناريوهات المحتملة في مباريات اليوم كذلك ننهج منها أيضا. فبداية نبدأ مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب العراقي. طبعا نتيجة جدد معي معلومة 1-1 في قبل شوي. كان فيها نسبة استحواذ مقابل 56% للمنتخب العراقي مقابل 44% لمنتخبنا الوطني. حتى عدد التسديدات يعني هم يقارب 15 تسديدة وهم 3 تسديدات فقط يعني. إجمالا إحصائيات المباراة يعني خلينا نتكلم عنها كأرقام. إجمالا العراق سدد 15 مرة مقابل 3 فقط لمنتخب الوطني، وصل للمرمى يمكن 5 مرات مقابل وصولنا إحنا اللي وصل فيه الكابتن ناصر الرواحي واللي سجل فيه الهدف الثاني في الجملة التكتيكية اللي كنا شفناها. تقدم العراق في المبكر اللي تفضلت فيه في الدقيقة السادسة كان عن طريق محمد قاسم، بعد تمرير جات من أيمن حسين من العمق يعني. كان بداية خطأ قريب نسميه من الكابتن أمجد الحارضي، وبعد ذلك الطرف الأكثر يعني انتهاجا في النهج الهجومي هو المنتخب العراقي الفترة الطويلة. لكن المشكلة الأساسية كانت أن العراق امتلك الحجم الهجومي بس ما حول السيطرة هذه إلى هدف ثاني، يمكن هذه كانت مشكلته الرئيسية. في المقابل منتخبنا الوطني تحسن بعد الاستراحة ما بين الشوطين. تمكن من تسجيل التعادل عن طريق الكابتن ناصر الرواحي في الدقيقة 67. تكتيكيا العراق كان أفضل في الضغط في الاستحواذ في السلسلة الهجومي في عدد التسديدات، استغلال مساحات خلف مدافعينا، صناعة عدد أكبر من المحاولات. لكن كان هناك مشكلة واضحة مثل ما أسلفت قبل شوي، العراق كان يحتاج إلى هدف ثاني لينهي المباراة. فلما تمتلك 15 تسديدة مقابل 3 و5 تسديدات منها بالضبط على المرمى مقابل 1 فقط وتنتهي المباراة بالتعادل، معناته أن في مشكلة في بناء الهجمة في المنتخب العراقي، ومشكلة في جودة اللمسة الأخيرة كذلك في إدارة التقدم. يمكن احنا تميزنا جمانة في تحجيم قدرات الكابتن أيمن حسين في المعافين أيمن حسين واللي عمل الكاس العالم.
0: نعم،
1: مفارقات الأرقام رغم التفوق العراقي الكبير في حجم الهجوم، إلا أن الأرقام لا تعني بالضرورة أن العراق يعني صنع فرص ذات جودة أعلى من منتخب الوطني، بل كان يكون بالعكس. الكابتن التيوي مدرب منتخب الوطني استطاع أن يتعامل مع المباراة بذكاء رغم خلينا نسميها قلة الإمكانيات، صغر معدل اللاعبين منتخب الوطني، لكن نجحنا الحمد لله في تحويل تسديدة واحدة على المرمى إلى هدف. لذلك ممكن نقول إحنا إيش اللي صار، حجم الهجوم مقابل ويش كفاءة توظيف أو استغلال الفرص. ليش منتخبنا الوطني تحسن في الشوط الثاني بالذات؟ منتخبنا بدأ المباراة بصورة أقل جودة من العراق نوعا ما، حكم بعض لاعبين وجود بعض اللاعبين أول مرة شاركوا في كأس الخليج. خصوصا في الاستحواذ، التعامل مع التحولات. يمكن إحنا يعني أفضل لاعب واللي كان النجم الذهبي الثاني كابتن حارث السعدي هو اللاعب الخبرة يعني. بقية اللاعبين حاطين صغار في السن ومعظمهم أول مرة شارك. فيشكر كابتن طارق تكتيو على هذا اللي قدم المجهود كثير جدا. وبعد الاستراحة لما صار في تحسن في التنظيم والرد التكتيكي أصبح منتخبنا أكثر جرأة في التقدم، وهذا اللي منحنا يعني تراجع عراقي مجبور، يعني مش كان بكيف كان مجبور، لأن الكابتن السكتيو قرأ المنتخب العراقي بشكل صحيح.
0: نعم، وبناء عليه أجرى التغييرات في الشوط الثاني اللي هو مثل ما يسمى شوط المدربين، وأيضا نعم وأيضا يعني المجهود البدني استنفذه منتخب العراق في الشوط الأول، وهو بنى على هذه النقاط، ومن هنا عاد الأحمر بعد ما تأقلم على أجواء المباراة ناهيك طبعا عن نقطة الطقس في مدينة جدة اللي الكل يتكلم عنه. طيب بما أن احنا ذكرنا هذه النقاط، نذكر أيضا دكتور سلطان على الجانب الآخر نقاط القوة للمنتخب، النقاط القوة اللي أجراها أيضا السكتيوي، يعني نعدل كفة الميزان.
1: نعم أنا صراحة معجب جدا بنقطة صحنا نمتلكها بقوة كان الوسط الرياضي كله تابعه. نجاحنا اليوم كان في نقطة الصدر. احنا عادة بالذكر على السنوات الماضية لما نتسجل فينا يعني مرينا نقولها أننا نهار، بس اليوم أصبحنا نمتلك الشخصية القوية هذا ممانة. الهدف المبكر في الدقيقة السادسة يعني هذا هدف يعتبر قاتل. هذا الوقت بدري، لسه بدري يعني دور المباراة اشتغل.
0: صحيح.
1: لكن منتخبنا الوطني حافظ على تماسك وحسن أداء في الشوط الثاني، وهذا انعكس بهدف التعادل. فإنتاجنا الهجومي نقاطنا القوية، إنتاجنا الهجومي كان جيد، تحسننا في الشوط الثاني، وبالرغم من ذلك إنه في الشوط الأول نمتلك بعض فترات المباراة. احنا الحمد لله نجحنا في تغيير شكل المباراة بشكل كبير جدا، واعتقد ان نقطة القوة في ان الكابتن طارق السكتيوي راهن على هذه المجموعة من اللاعبين ونجح في الرهان مع وجود تعرفي بعض الخلل يعني في المناطق الخلفية وكذا، لكن هذا لا يغني ان الرجل اشتغل امانة يعني تكتيك عالي جدا، واللعيبة ما شاء الله نفذوا، كان عندهم انضباط تكتيكي. خلينا نتكلم لفاص قوة ايضا في منتخبنا العماني اللياقة، معدل اللياقي ناصر رواحي يعني ما شاء الله تقديم مدافع تقديم مهاجم تقديم يعني ما شاء الله كل، فكان في تحسن واضح في الشوط الثاني. تنظيم التحولات الهجومية كذلك هذه ما أنساها، أصبحنا أكثر قدرة على الوصول لسلسل هجومي باستغلال المساحات مع تراجع طبعا تركيز العراق، وهذا يحسب لنا أيضا لأن كان ضغطنا إحنا أعلى منهم. الفاعلية أمام المرمى اليوم رغم قلة التسديدات نجحنا في هدف التعادل من فرصة واحدة فقط، استفادة من الإعداد الأفضل. احنا خضنا يمكن 6 حصص تدريبية بالمعدل مش كثير يعني، ومع ذلك الحمد لله يعني قدمنا أداء جدا ممتاز وأداء مرضي للوسط الرياضي، وإن شاء الله المستوى فيه تصاعد إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. أيضا مباراة السعودية والكويت يوم الأمس، بعد قراءتك للمباراة دكتور سلطان كيف تشوف يعني النظرة مبدئية لمباراتنا القادمة إن شاء الله مع السعودية؟
1: طيب نتكلم عن السعودية والكويت ونيجي للشطر الثاني إن شاء الله في مباراتنا القادمة هذه إن شاء الله. السعودية تفوقت حقيقة في الاستحواذ في التسديدات، الصورة الرقمية تشير إلى سيطرة منتخب السعودي كان بشكل كبير جدا على مجريات اللعب، بس ليش انتهت 1-0 فقط؟ هناك في تفريق يعني خلينا نفرق بين السيطرة وبين جودة اللمسة الأخيرة. المنتخب السعودي وصل كثير كثير للثلث الأخير، لكن الوصول لمنطقة الجزاء هذه لم يترجم إلى فرص أهداف حقيقية أو أهداف عالية الجودة. 23 تسديدة تقريبا على المرمى الكويتي، ما معناتها أنها صنعوا عدد كبير من الفرص المحققة، يمكن هذه أكيد بيشتغل عليها الكابتن طارق السكتيوي. السعودية سيطرت على مساحات كبيرة في جمال وجريات المباراة، يعني تقريبا سجلت 52 لمسة داخل منطقة الجزاء، تخيلي مقابل كم لمسة الكويت؟ 7 لمسات فقط. نفذ المنتخب السعودي 35 كرة عرضية في مجريات المباراة، بس كثرة العرضيات هذه ما كانت أيضا كذلك تترجم، هذه نقطة ضعف كذلك في المنتخب السعودي يجب علينا أن نشتغل عليها. بالرغم من الدفاع الكويتي كان متجمع داخل الصندوق، لذلك وصول المنتخب السعودي كان ممتاز، لكن الحسم كان أقل من مستوى السيطرة. نيجي نعطي منتخب الكويتي حقه، فلسفة المنتخب الكويتي أنه ما حاول ينافس السعودية في الاستحواذ، عطاهم الاستحواذ صحيح لكنه اعتمد على إيش؟ كتلة دفاعية مع غلاق العمق انتظار الأخطاء، يعني يلعب على أخطاء الآخر المنافس وبالتالي يشتغل على التحولات السريعة. نجح في إبقاء المباراة كده مفتوحة لحد الدقيقة 73 أفضل ما فعله المنتخب الكويتي وكذلك في الأحد الباقي هو الدفاع داخل صندوق. فلما تسجل سعودية 52 تمريرة داخل منطقة الجزاء ومع ذلك لم تسجل إلا مرة واحدة، هذا يعكس قدرة الكويت على تقليل التمريرة الأخيرة، التسديد النظيف، الانفراد، جودة الفرصة رغم كثرة الوصول. إذن دفاع قوي متكتف. الخطة المشكلة الكويتية، الخطة اللي اشتغل عليها كان لها ثمن كبير. أنت وصلت تقريبا 7 مرات وحددت المرمى بشكل مباشر، لكن كانت الأخطاء الفردية والتسرع المنتخب الكويتي أكثر ميزة، يعني ضيعت على المنتخب الكويتي نقاط مباراة وعلى الأقل فوج بنقطة التعادل. كل ما استمرت السعودية في الضغط ارتفع احتمال وقوع الأخطاء الدفاعية عند المنتخب الكويتي، بالتالي كان يصير تشتيت الكرات بشكل أحيانا صح التعبير خلينا نسميه عشوائي. لما جاء الهدف في الدقيقة 73 كان الهدف

0: مباراة المنتخب من الوطني مع العراق، العراق سيطر وكان في تحجيم هجومي من قبلنا احنا لهم، لكن كفاءة الحسم عندهم ما كانت كافية. بينما السعودية والكويت، السعودية سيطرت ووصلت وصول متكرر لكن الانهاء ما كان بالشكل المطلوب. الفكرة الأساسية هنا اللي يريد أقولها، احنا ما نقرأ النتائج لوحدها، نتيجة 1-1 ما تعني بالضرورة أن المباراة كانت متكافئة إحصائيا، وكذلك نتيجة المنتخب السعودي 1-0 لا تعني أن الفريق الفائز اللي هو المنتخب السعودي لم يفرض مباراة هجومية، بل على العكس. الآن نقول إيش، النتائج وحدها ما تكفي، لازم نجمع النتيجة والحجم الهجومي. نتكلم عن العراق يحتاج إلى تحسين في الحسم، نتكلم عن منتخبنا الوطني قادر على تعديل شكل المباراة، وهذه ميزة باتت يعني تشكل هوية معنا في المنتخب. نتكلم عن المنتخب السعودي يمتلك قاعدة هجومية قوية جدا، لما تكلمنا عن عدد اللمسات داخل منطقة الجزاء وكذا. الجولة القادمة الآن الشطر الثاني مستوى أستاذ جمال، الجولة الجاية السعودية مع العراق، هل يستطيع العراق التعامل مع ضغط السعودي وتحويل حجم هجومه إلى فرص؟ منتخبنا كذلك أمام الكويت، هل سنستطيع زيادة إنتاجنا الهجومي؟ خلينا نتكلم عن ناصر وعن جميل أحمدي بالتحديد، أمام خصم يمين إلى الدفاع المنظم والمتكتل. هذا طبعا بتكشف عنا الأيام القادمة، لكن توقع نحن نعم نستطيع. أنا تكلمت عن عمان والكويت، في عمان والسعودية طبعا
1: أكيد،
0: فبالقراءة للأرقام يعني استرسل فيها فإحنا قادرين. السعودية شديدة السيطرة في الجولة الأولى، لكن انخفاض في الكتلة الهجومية. إحنا معانا العكس، إحنا شوي كان عندنا مشاكل دفاعية لازم نحلها، والدليل لما دخل الكابتن مصعب ضبط الدفاع بشكل كبير جدا، بينما في سيطرة سعودية في المقابل. أنا عندي بس نقطة بحكم تخصصي في حراسة المرمى أستاذ جمانة لو سمحتي لي. المنتخب السعودي اليوم بات يساوينا في جزئية حراسة المرمى. الكابتن نواف العقيلي أفضل حارس مرمى سعودي، وأنا متابع جدا ممتاز للدوري السعودي. الكابتن نواف العقيلي أفضل حارس مرمى سعودي يلعب بالقدمين، وهذه اليوم باتت ميزة المنتخبات تشتغل عليها. معانا احنا يعني لا الكابتن إبراهيم الخيني ولا أحمد رواحي ولا إبراهيم الراجحي يلعبوا بالقدمين، فهذه كونها يعني كانت إيجابية لدى المنتخب السعودي. الله يشفي الكابتن نواف العقيلي بعد إصابته، اليوم صارت الكفة متكافئة. محمد عويس ما يلعب بالقدم كثير، وعندنا الكابتن إبراهيم الخيري تقريبا مساوي لنفس النقطة. فأنت كحراسة يعني احنا متساويين في الكفة، بس عندنا مشكلة في الدفاع الآن، في العمق الدفاعي في المنتخب العودي. ما يعني في جودة لعيبة حسن كادش وعبد الله العمري، النوع الجرينتا الروح العالية للقتاليين وكذا، احنا معانا نوعا ما في مشاكل. اكيد الكابتن طارق وضعيد عليها، واكيد راح يحلها باذن الله تعالى.
1: باذن الله تعالى
0: نتكلم على الوسط. الوسط لا، انا اقول لك الكابتن حارب السعدي حقيقة يعني هذا الرجل لازم يعطى حقه. الجندي المجهول، انا بالنسبة لي النجم الذهبي في الوسط الكابتن الحارب السعدي شال المنتخب امس على اكتافه، ويمكن ما بالغ لو لولا قتاليته، لولا انه هو كلاعب ارتكاز كان حاضر ما كنا نرجع بالتعادل هذا، فلله الحمد. هجوميا احنا الافضل، فعلى صرنا احنا الافضل. لو اشتغل جميل كويس في الناحيه للمساء ناصر في اليمين، وما تفرق كثير بينهم ما شاء الله في بين تفاهم كثير جدا، اعتقد احنا هجوميا افضل بكثير.
1: بإذن الله تعالى نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني في مباراة القادمة مع السعودية يوم السبت بمشيئة الله. عندنا اليوم أيضا مباريات، عندنا الإمارات واليمن وقطر والبحرين. نبدأ بالإمارات واليمن دكتور سلطان بالبداية.
0: مباراة جميلة أنا صراحة انتظرها جمالة، ما أريد أتسرع، لكن أقول لك أنا بالنسبة لي إمارات واليمن مبدئيا ما اريد اتسرع، لكن مبدئيا اعتقد هم طرفين النهائي لهذه الدرجه. ليش اقول هذا الكلام؟ الامارات يعني منتخب خلينا نقول طعام بالتجنيس، عنده ما شاء الله قدرات كبيره جدا جدا جدا، قادر ان يوصل للنهائي. اليمن كذلك، اليمن عندنا 7 لعيبه تقريبا محترفين. اليمن اليوم اختلف عن اليمن اللي احنا متعودين نشوفه في كل السنوات مجرد مشاركه، وإن شاء الله بعد شوي طبعا أكيد بنشوف المباراة. نقاط القوة للإمارات أمام

0: الإمارات يملك تنوع في الحلول الهجومية بشكل كبير جدا ما يستدعى لها واحد. عندهم ما شاء الله خيمينيز، عندهم بيزار، عندهم برونو، عندهم علي صالح. استحواذ وتدوير الكرة بشكل مستمر، قادرين يحافظوا على كرتهم وتدويرها بسرعة للوصول للسلسل الهجومي. كذلك اللعب بين الخطوط، خيمينيز من أبرز مفاتيح اللعب باستلام الكرة بين الخطوط خصوصا في صناعة الفرص. تحرك من الأطراف إلى الداخل، لاعب استيجار الإماراتي، يعني تحركات العمق تمنح الإمارات تنوع إضافي في بناء الهجمات، وهذه مهمة جدا. كذلك التفوق العددي والهجومي المتوقع، ما شاء الله هجومهم كثرة، يعني الاستحواذ الإماراتي أنا أتوقع اليوم راح يكون بنسبة 60% تقريبا استحواذ إماراتي، وراح نشوف تسديدات كثيرة جدا. من مهم ميزات المنتخب الإماراتي الضغط في الشوط الثاني، الإمارات دائما ترفع الثقل هجومي ما بين الدقيقة 55 لحد 75 في معظم مبارياتهم السابقة. في ميزة أخرى في منتخب الإماراتي، تعدد مصادر الخطورة، توزيع الأدوار بين لعيبة الوسط، يعني اللامركزية عندهم، اللامركزية دائما ما شاء الله، يعني الجميع ممكن يسجل، أتوقع أي من الجميع أنه ممكن يسجل هدف في أي لحظة من اللحظات. كذلك المنتخب اليمني، المنتخب اليمني تحفظ وتنظيم دفاعي يعتمد على كتلة دفاعية جيدة جدا، صارت جودة اللاعب اليمني اليوم بامتياز، تقليل مساحات أمام لعيبة الإمارات أكيد راح يشتغلوا عليه، تحولات هجومية سريعة، أبرز سلاح لليمن في المباريات الأخيرة، واليمن تغير وكرر انتقال سريع أستاذ جمانة من الدفاع إلى الهجوم في حال افتكاك الكرة. عندهم ميزة كذلك استغلال مساحات خلف الأظهرة، احنا نتكلم عن الإمارات، الإمارات إذا قلنا بكتلة واحدة تقدم أظهرة الإمارات مثال الهجوم قد يترك مساحات ترى ممكن يستغلها اليمن بأفضل استغلال في المرتدات. اللعب المباشر، اليمن ما يحب يدخل في صراعات، الاستحواذ على الكرة ما يحب يدخل في صراعات، لكن يستفيد من هجوم الباشر المرتد والسريع، وعند اللعيب القادرين على ذلك. اليمن صار مثل الميزة اللي أنا ذكرت عن المنتخب، الصبر، عندهم صبر دفاعي كبير جدا، دائما
1: ما مستعجلين على التسجيل.
0: بالضبط بالضبط. وكذلك يعني في تتوقعي من منتخب الإمارات، يعني معظم اللعيبة ما شاء الله يعني لعبوا في الدوريات الأوروبية، راح يكون في ضغط كبير جدا على اليمن، صحيح؟ أنا أقول لك إن المنتخب اليمني دفاعيا راح يكون متماسك بشكل كبير جدا، وأكيد إنهم محضرين لهذا السيناريو، ويريدوا يطلعوا بهجمات مرتدة، وميزتهم إنهم يستغلوا هذه الهجمات المرتدة. كذلك في ميزة أخيرة في المنتخب اليمني أحب إني أذكرها، استغلال الأخطاء. الفترة الإعداد القصيرة للإمارات مع المدرب الجديد ممكنة، مش بس أنا أتوقع، أنها قد تؤدي لبعض الأخطاء في التمركز الدفاعي، وهذه النقطة اللي اليمن يحبها ويدورها دائما. فقوة اليمن مش في الاستحواذ، إنما في تنظيم الدفاعي وإغلاق العمق زائد التحول السريع واستغلال مساحات أظهرة الإمارات.
1: طيب دكتور سلطان، أعطينا نتيجة توقعك الإمارات واليمن
0: زي المباريات اليوم ولا اليمن؟
1: الإمارات واليمن اليوم، أعطينا توقع.
0: صعبة بس أتوقعها إماراتية، إمارات يتفوق أكيد، يعني بالنسبة لي أشوفها تقريبا 2-0، لكن الشوط الأول لا، الشوط الأول راح يفرق 0-0.
1: ممتاز.
0: إذا ضعف اليمن بيضعف بحاجة واحدة، الضغط الهجومي الإماراتي ضخم جدا قد يفكك الأجزاء الدفاعية. لكن استبق السؤال في المباراة الثانية، لا المباراة الثانية وجهة نظري راح تكون مباراة شوية صعبة. أعتقد أنها تنتهي بالتعادل 1-1.
1: قطر والبحرين؟
0: نعم،
1: قطر والبحرين، يعني هذه المباراة أو مثل هذه المباريات كونهم تاريخيا مواجهاتهم فيها نوع من التقارب، فإيش اللي راح يحسم هذه المباراة؟
0: حسم المباراة في المنتخبين، قطر نوعا ما أفضل، قطر أنت تتكلم عن أكرم عفيف أفضل مصدر للإبداع الهجوم، إبداعه مش هجوم فقط، أكرم عفيف يتفنن في الوصول إلى المرمى بطرقة، طبعا قدرته على الاستلام بين الخطوط والتحرك بحرية، ودائما المنتخب القطري يمنح أكرم عفيف هذه الميزة، هذه يمنحه حرية، ليش؟ لأنه يضيف حلول إضافية، واللاعب مبدع والكل عارف أفضل لاعب حصل في آسيا هذا اللاعب، يعني ما شاء الله يعني تنوع هجوم، عندنا أدمينسون مثلا، عندنا أحمد علاء إلى جانب أكرم عفيف، هذول الثلاثي كمثلث يمنحوا قطر خيار في الثلث الأخير دائما. استحواذ بناء قطر من النوع اللي يحب أن يسحب الفريق، فأتوقع راح يشتغلوا على سحب البحرين على الأطراف. بقول ليش بعد شوية. تقدم الأظهرة بيدرو والبريك دائما عندهم الزيادة الهجومية، الكثافة الهجومية. أمس مباراتنا بالمناسبة جمانة لو جيتي تلاحظ أظهرتنا ترى ما عندهم هذه. هل لسبب إصابة الكابتن يوسف مالكي؟ ما أعتقد، لكن إحنا محتاجين في هذه النوعية من الأظهرة، زيادة الكثافة الهجومية وصناعة التفوق على الأطراف. تخيلي لو كان عندنا ظهيرين يصعدوا مع ناصر وجميل، إيش ممكن نعمل أحد؟ فكان الحمل إحنا معانا صاير العكس، جميل وناصر هم اللي يرجعوا، لدرجة أن ناصر خلصنا من كرات في المناطق الخلفية، وفي نفس الوقت ناصر وأفضل لاعب وهو كان متسبب أو معنا صاحب الجلادة بالفوز. فتخيلي قطر عندهم هذه الخبرة، طبعا الخبرة تفضلت الجانب القطري، أصحاب خبرة دولية كبيرة بيدم عفيف وابو علام طوخي وأحمد أحداث، هذه بعكسها مرة ثانية على من على المنتخب من عنصر خبرة. بقيونا واحد فقط عارف الثاني، عندي آثار كبير جدا على اعتزال الكابتن فايز رشيدي. اليوم فايز رشيدي أنا كنت أحتاجه حقيقة اليوم في هذه البطولة، لما كنت أتكلم عن جزئية اللعب بالأقدام، من بعد علي الحرسي أفضل حارس يلعب تحت أو يلعب بالأقدام هو فايز رشيدي. اليوم اعتزاله فايز مش كبير، يعني كم عمره 36 سنة ما زال يعطي، يعني عندك لعيبة في البطولة 40 سنة يلعب إن شاء الله، وحراسة المرمى بالذات تعطي، يعني ما زال كان في مجال. ما أعرف كيف سمح للاعب بالاعتزال في هذا التوقيت، هل هو كان اعتزال أو شيء أخرى الله العالم، لكن أنا من معجبين جدا بالكابتن فايز رشيدي باللعب في بالقدمي. نقاط الضعف المنتخب القطري مساحات، ما فقدنا يصعدون بريك وبيدرو راهم يتركوا مساحات، هذه ممكن للبحرين أن يستغلها في التحولات، مثل ما تكلمنا عن منتخب اليمن ميزة في هذه الجزئية. فعالية هجومية قطر عندها مشكلة مؤخرا في صعوبة التسديد، يعني صارت عندها بما يقول متلازمة في الفترة الأخيرة. فشلوا في التسجيل في 5 من 9 مباريات تقريبا حسب طبعا المعطيات المنشورة. دفاعهم استقبل أهداف وأهداف خلينا نقول من أخطاء بدائية، وكانت مشكلة واضحة في الفترة الأخيرة في المنتخب القطري. هذا بيخلي التعامل مع تحولات البحرين مهم جدا بشكل كبير، لازم يستفيد من المنتخب البحريني. الضغط النفسي من البحرين، تقولي لي عفوا البحرين بطل كأس الخليج، الضغط النفسي على قطر، النتائج الأخيرة وقطر ويعني سابقا بطل آسيا جعلت أو راح تجعل إن شاء الله البداية هذه مهمة جدا، لأن قطر يريد يحافظ على مكانة الأسيوية قبل ما تكون خليجية. نيجي لإخواننا الحبايب المملكة البحرين، البحرين كتلة متوسطة وتنظيم 4-2-3-1. البحرين دائما يحاول يغلق العمق ويقلل المساحات خصوصا أمام لاعب فرد مثل أكرم عفيف، في تحولات سريعة، لكن لاعب واحد مش لاعبين مثل اليمن اللي هو محمد مرهون. محمد مرهون لاعب المنتخب البحريني، هذا مفتاح مهم جدا عند الانتقال من الدفاع إلى الهجوم. إذا استغلوا أخطاء قطر بتقدم الأظهرة اللي ذكرناهم قد يمنح البحرين مساحات لهجمات مرتدة بسرعة محمد مرهون. المنتخب البحريني يمتاز بانضباط تكتيكي عالي، فإذا حافظ على تقارب الخطوط سيجبر المنتخب القطري على تدمير الكرة واللجوء إلى ويش الحل الآخر، العرضيات. والبحرين ما شاء الله كلنا نعرف لعيبة البحرين كلهم طوال القامة، فهو يدور هذه النقطة يحاول أن يفكر عليهم في العمق عشان هم يلجأوا إلى تدوير الكرة ويلعبوا الكرات العرضية. الخبرة في كأس الخليج طبعا البحرين تدخل يعني بصفة حامة اللقب، ووصلت أدوار إقصائية في آخر 4 مشاركات بمشاركات كانت ممتازة جدا تحسب لهم،
1: صحيح
0: 4 متتالية. نقاط ضعفهم في الفترة الأخيرة، البحرين شوي تغير المنتخب عندهم، دفاع صار تحت الضغط، تراجع كبير جدا في الثلث الدفاعي. أكيد هذا راح يزيد احتمالية ارتكاب الأخطاء اللي دورها بالذات أكرم عفيف. المساحات اللي يتركها اللاعب المدافع أمام أكرم عفيف. أكرم عفيف من النوع الذكي جدا، يسحب على الداخل وفجأة تحصلين مهاجم، يعني يحاول أنه يأخذ المساحات، وهذه يعني من اللعيبة القلائل جدا اللي يعملوها هذه، ممتازة جدا طبعا. والمنتخب القطري يتعود على أن أكرم عفيف يسحب على تحت وفجأة تحصلين المساحات. إذا نفس طريقة محمد دحان في المنتخب الكويتي بالضبط، إذا خرج لاعبين الوسط البحرين لما جت كرم عفيف أنا بتكون في مشكلة، راح تكون في مساحات وينضربوا فيها. قلة الخيارات فقدان الكرة، إذا لم تنجح التحولات قد يضطر البحرين للدفاع لفترات طويلة، وهذا أتوقع السيناريو الأكثر اللي بيكون. مرجول الدفاعي البحرين للأسف استقبلت 14 من أصل 15 مباراة استقبلت فيها من بداية 2025 إلى الآن. في واحدة من النقاط اللي يعني سمعت عنها ما تأكدت حقيقة اللي هي قلة الأهداف، فيقال أن البحرين خاضت مباراة واحدة فقط الصيف كامل وبعد خسارة كانت أمام جورجيا 2-0، فهذا معناته أن البحرين مش جاهز. قطر أكرم عفيف لعب بين خطوط سرعة نقل كرة، البحرين لازم يغلق عمق يمنع عفيف ويتحول سريع. المواجهة راح تكون تكتيكية بالدرجة الأولى، وراح تكون بين أكرم عفيف وكتلة البحرين الدفاعية. إذا نجحت البحرين تعادل أكرم عفيف مهمة قطر راح تكون صعبة جدا، لكن إذا وجد عفيف المساحات هذا جمانة أكيد راح تنتهي لصالح المنتخب القطري.
1: إذن الكثير من المهام تنتظر منتخب البحرين في مباراة اليوم، خاصة مع وجود اللاعب أكرم عفيف اللي صعب هذه المواجهة عليهم. أنا بالنسبة لي أشوفها لصالح قطر مبدئيا، يعني
0: يعني أنا قلت عادل، يعني قلت عادل.
1: طيب نتمنى التوفيق لكل المنتخبات اللي بتلعب اليوم إن شاء الله. يعني حاولنا مع الدكتور سلطان كذا جولة على أبرز المباريات اليوم ومباريات يوم الأمس. في إضافة دكتور سلطان وشي حاب نتكلم عنه؟
0: نعم، جزية خيرة. أتمنى فقط. يعني بعد التعادل أتمنى أن نشتغل على نقاط القوة اللي وجدناها اليوم. عندنا مكسب، عندنا ذهب اسمه ناصر واحد، عندنا شوي جميل كان مش في المستوى المعهود اللي لازم نشتغل عليه، لازم نحسن البداية. أستاذ جمانة احنا ضحلنا في 6 دقائق نتلقى هدف، هذه مشكلة كبيرة جدا لازم نشتغل عليها، لازم نشتغل على استغلال التحولات. لعيبتنا قادرين ما شاء الله رياقيا، الكل يشهد المنتخب العماني بهذا الشيء. محتاجين شوي نزيد في الفاعلية الدفاعية، طبعا خط الحراسة هو الأفضل بالنسبة لإبراهيم الغيني. محتاجين تركيزنا الذهني يكون في البداية مثل ما هو في النهاية. يبدو أنه في الإعداد الذهني يوم أمس يمكن لأن المباراة افتتاحية شوي كان بعيدة مش حاضرية بالدرجة المطلوبة. محتاجين زي بعدنا في الدرجة بدني عشان نكون على خط موازي للمنتخب السعودي، وإن شاء الله قادرين عيالنا إن شاء الله يسويوها بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى نتمنى توفيق لمنتخبنا الوطني في خليجي 27. شكرا لك الدكتور سلطان بن صالح البلوشي، محاضر آسيوي، باحث ومحلل رياضي، مستشار ومدرب حراس مرمى محترف في ماليزيا. استمتعنا معك في هذه المساحة، شكرا لك دكتور سلطان، مساءتك سعيدة. شكرا شكرا شكرا. هذا العماني.

نرجع لموضوع الحلقة قبل ختام تو الناس في هذا المساء. متى آخر مرة قضيت فيها وقت مع نفسك؟ وهل أنت من الأشخاص اللي يحبوا يجلسوا مع نفسهم؟ يعني أحيانا أصادف ناس ما تحب تجلس مع نفسها، ما ترتاح في هذه المساحة، في هذا الوقت اللي يقضوه مع نفسهم. وهنا أعتقد أن هذا الشخص أمام، يعني ما راح أقول مشكلة بس تحدي، يعني خليني أقول تحدي، أنه هو ما يعطي نفسه فرصة أنه يجلس مع أفكاره، أنه يجلس مع نفسه. لما تجلس مع نفسك بيجي في بالك أفكار ومواضيع، يمكن أشياء أنت ناسيها، يمكن أشياء أنت ما تفكر فيها، يمكن أشياء لازم تتخذ قرار فيها. فهذه هي أهمية أنك تقضي وقت لحالك، أنك لابد ما تطلع الأشياء المستخبية. ففي ناس لا تقول لك ما، يعني أنا ما، يعني ممكن يعتبر هروب، تتهرب، يعني أنت قاعد تتهرب من نفسك، أنت ما تريد تجلس مع أفكارك. الواحد لما يجلس مع أفكاره يكلم نفسه، يعني ترى الموضوع ما سهل، بغالة طاقة وجهد نفسي كبير. شكرا يعني مخرجنا يشارك معانا دايما في موضوع الحلقة، يقول صار لفترة ما جلست مع نفسي، آخر مرة كنت في قمة جبل في إحدى مسارات الهايك في الشتاء. والله حلو صراحة، ما أرسلت لنا صورة زين نشوف وين المكان اللي أنت كنت جالس فيه، وبعدين كيف في جبل وهايك كنت بروحك. هذه الأماكن وهذه الرحلات يا مخرجنا لازم مع حد تروح، ما يصير تروح بروحك، يعني عشان دواعي السلامة سيفتي، يعني خاصة الأماكن المرتفعة وكذا. يعني على طاري الأماكن المرتفعة، قبل فترة سمعت عن حالة وفاة في الجبل الأخضر، شخص ما كان منتبه وكان واقف على إطلالات، عرف يعني بعض الإطلالات في الجبل الأخضر منحدراتها جدا حادة، فلا حول ولا قوة إلا بالله، يعني طاح سقط توفاه الله، الله يرحمه ويغفر له. وهنا تجي أهمية أن إحنا لما نروح مثل هذه الأماكن والمسارات إلى آخر، أن الواحد ينتبه، لأن صرت أشوف فعلا الناس صرت تضحي بسلامتها علشان صورة حلوة ولا علشان فيديو حلو. لا، الروح ما في أغلى منها، يعني الواحد وجب أنه ينتبه على هذه الأشياء. أهلك ينتظروك في البيت، عائلتك تنتظرك في البيت، فوجب الانتباه، لأن الفكرة أحيانا يعني هي زلة بسيطة، شيء كذا بسيط انتهى، غفلت عنه تنزلق. يعني هذا الشخص اللي خبرتكم عنه انزلق، يعني ما كان منتبه، يمكن هو ما أخذ احتياطاته، واقف شوي ورا، لكن زلقة واحدة أحيانا بعض الصخور يعني ملساء ناعمة، فانزلق وطاح وتوفاه الله، الله يرحمه ويغفر له يا رب. فبما أنه ويكند ويمكن عندكم خطة جبل وادي إلى آخره، إنكم تنتبهوا لمثل هذه الأشياء، والله يسلمنا ويسلمكم جميعا. مثل ما كنت أقول، يعني مهم اليوم الشخص أنه يجلس مع نفسه، واللي ما يجلس مع نفسه لازم يفكر في أنه هو لازم يجلس مع نفسه، يعني عيد التفكير في الموضوع، يعني الموضوع ترى يستاهل، لو فكرت فيها أو لو جربت بتكتشف أن الموضوع يستاهل.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

مساءات سعيدة نتمناها لكم وين ما كنتوا تسمعونا، وأيضا لكل متابعينا عبر منصتنا المرئية في إكس، وإجازة نهاية أسبوع سعيدة إن شاء الله نتمناها لكم مع الأهل والأصحاب. أتمنى استمتعتوا في محطات برنامج تو الناس لهذا المساء، حاولنا يعني نلم بالأخبار الأبرز في السلطنة، وأكيد نتمنى إن شاء الله التوفيق لمنتخبنا الوطني في مباراته يوم السبت. بإمكانكم أيضا تتابعوا علومنا وأخبارنا على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة فينا على إكس @شبيبة، على الإنستغرام @شبيبة أوفيشال. في تقديم هذه الحلقة كنت معاكم جمان الزعابي ومخرجنا بدر البلوشي. مع السلامة.

نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: وخليك شبابي.
1: نمال خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمال خدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

나서서 내가 부대끼리 나오잖아.